عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

أحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

يبقى يا ولدي، الحب سابقاً.

0: سبيل ريعه وثمرته. وكما قلت يعني وبينت أن الوقف هو من أبواب الخير العديدة المفتوحة للجميع التي يجري ثوابها للإنسان بعد مماته إن أوصى بالوقف، ويجري خيرها له في حياته إن جعله موجزا في حياته. هذا التنوع في الأوقاف، يعني ربما كثير من الناس عندما تخبره عن الوقف يرتسم في مخيلته ذلك المسجد العتيق أو تلك البئر الماء القديمة أو مقبرة، فيتصور أن الوقف لا زال محصورا على تلك المصارف القديمة. فهل يمكن نتحدث يعني نذكر نماذج يخدم فيها الوقف في القطاع الصحي، في القطاع الاقتصادي، في القطاع التعليمي؟ نتكلم عن واقع عمان.
1: الأوقاف اختزلت في القديم يعني في العصور يعني في العهود القريبة إلى أن أصبحت الناس تتصور أن الوقف متعلق بالمسجد وخدمات المسجد، لكن بعد صدور قانون الأوقاف وأيضا اللوائح المنظمة للأوقاف في سلطنة عمان تطور موضوع الوقف، فأصبح له مؤسسات وقفية. هذه المؤسسات تعنى بالصحة مثل مؤسسة أثر، وأيضا موضوع التعليم مؤسسة أو صندوق سراج، وغيرها من المؤسسات التي المتخصصة في موضوع الأوقاف، كذلك موضوع التقنية، أيضا موضوع الأقمار الصناعية. صحيح. ايضا لها اوقاف.
0: نعم.
1: ووزارة الاوقاف لها مشروع في موضوع القمر الصناعي اللي هو موضوع إتكو.
0: نعم.
1: شركة إتكو هذه شركة وقفية. فالاوقاف تطورت واصبحت تدار بشكل مؤسسي. سابقا كانت تدار عن طريق افراد، وكان اثرها واضح في المجتمع الضيق الموجود. أما الآن الأوقاف أصار لها بعد واسع يشمل محافظة كاملة، يشمل السلطنة كاملة في بعض المؤسسات. فهذا تطور كبير نلحظه في العملية الوقفية في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود.
0: نعم، لك الشكر دكتور حسن على هذا البيان. وحقيقة يعني هنالك نهضة وقفية في السلطنة في السنوات الأخيرة، انتقلت بالوقف من حالة الركود إلى حالة الانتعاش، وهما سوف نفصل الحديث عنه بعد خروجنا إلى فاصل قصير. نعود إليكم فيه مرة أخرى مستمعين الكرام.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذا اللقاء الماتع مع الدكتور حسن بن علي بن سيف الشعيبي من ولاية البريمي، الذي هو أيضا كذلك وكيل لأحد الأوقاف المميزة فيها ومسؤول عن هذه الأوقاف كونه رئيس قسم الأوقاف وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم في إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بولاية البريمي. الدكتور حسن، بينت أنت قبل الخروج في فاصل كيف أن الأوقاف تطورت ولم تبقى على سابق عهدها، لأن الأوقاف المقصود منها تتبع حاجات الناس، فكلما تغيرت الأزمنة وتبدلت أيضا تبدلت معها حاجات الناس وتبدلت معها الأوقاف تبع لذلك. نريد أن نتكلم عن تنوع الأوقاف في ولاية البريمي، يعني تذكر لنا نماذج على السريع ثم إن شاء الله ندخل تباعا في بيان تفاصيلها.
1: قبل الدخول على الأنواع الموجودة في محافظة البريمي، البريمي حالها كحال أي ولاية عمانية. إذا أتينا إلى أي ولاية عمانية نجد الوقف بارز في البنية التحتية لأي ولاية من ولايات السلطنة. نجد المجرى المائي الفلج هو مجرى وقفي. أيضا نأتي إلى موضوع المسجد الذي يصلي فيه الناس، ثم نأتي إلى موضوع السبلة العمانية. السبلة، هذه السبلة من مميزات المجتمع العماني، وهي أوقاف، وجعلت لها أوقاف في لصيانتها عن تجهيزها بما يلزم من أواني وغيرها من الأمور التي تقوم عليها هذه السبلة لإكرام الضيوف أو لإقامة المناسبات فيها. أيضا بعد ذلك ننتقل إلى السوق القديم في كل ولاية، عبارة عن قائم على موضوع الأوقاف، كذلك الطرق، كذلك المزارع اللي هي الممرات بين المزارع، هذه كانت تخدمها الأوقاف. الآن في العصر الحالي هذه الأمور تحولت إلى الدولة. الدولة هي تقوم بالبنية التحتية، هي تقوم بإنشاء المدارس والطرق وإلى آخرها. يبرز دور الوقف الآن في الجانب الداعم للدولة في هذه الأمور، دعم التعليم من ناحية دعم طلبة العلم، أيضا دعم بعض المدارس، أيضا من الناحية الصحية علاج بعض الحالات، أيضا توفير أجهزة للمستشفيات، أيضا من الجانب الاجتماعي أيضا لها دور كبير، من جانب المساجد أيضا لها أيضا دور كبير في موضوع تشغيل المساجد وصيانتها وغيرها من الأمور التي يقوم عليها هذا الوقف.
0: جميل، جزاك الله خير دكتور حسن. يعني حديثك عن الأوقاف وتنوع الأوقاف، ربما الفرد البسيط الذي يستمع إلينا سواء في سيارته أو في منزله أو في معمله، ربما يتبادر إلى ذهنه سؤال: كيف لي أن أقف وقد لا أملك شيئا من الأموال؟ السابق كان كل إنسان هو ماله هو نخلة نخلتين، أو يعني لا له مزرعة أو مزرعتين، فترى يقف من نخيله بمقدار ما يملك. الآن قد يكون هذه الأمور يعني لا تتوفر، النخيل لأجل أن يقف منها الإنسان، فيظن الواحد أنه لا يستطيع أن يساهم في وقف أو أن يشارك في بناء وقف. فما هي الطرق الحديثة التي تجعل كل إنسان بإمكانه أن يشارك في وقف ويكون ذلك الوقف مستدام يدر عليه من الأجر الكبير وهو في قبره ولو بشيء بسيط تبرع به من ماله؟
1: بخصوص هذا الموضوع نتمثل فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يوقفون أي موضوع. مثلا سيدنا خالد بن الوليد وقف أدرعه في الحرب. نجد في السابق معنا في سلطنة عمان الذي وقف عصا للعميان، أوقفوا اللي هي حفر الحفر للتنور الشواء، أوقفوا الرحى، أوقفوا أواني للسبل، رباط الخيل أوقف، وغيرها من هذه. الآن الحمد لله رب العالمين صار التبرع للأوقاف بشكل منظم بشكل يسير، مجرد تدخل إلى جهازك، تدخل إلى المؤسسة الوقفية التي تريد أن تقف فيها، المشاريع موجودة، تستطيع أن تساهم حتى ولو بريال واحد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يطلب منك أن تبني عمارة، تساهم في بناء هذه العمارة ولو بريال. وكم من ريال سبق 100,000 ريال إذا صدقت النية.
0: صحيح صحيح. أو الحمد لله أصبحت الآن الأمور ميسرة. قد كثير من الناس هو يتبرع بأمواله للصدقات وللحالات التي يعلن عنها، لكن البعض يغفل أن أيضا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب بإمكانك أن تساهم في إنشاء وقف يبقى ريعه إلى مئات السنين. ولنا من الأمثلة إلى الآن نخلة أوقفتها امرأة قبل 350 سنة لرحى، لا زالت النخلة موجودة الآن ولا زال ريعها يدفع إلى المستحقين بحسب اختلاف الأزمنة والأعصرة. عموما الدكتور حسن جزاك الله خير على هذا البيان وهذا التفصيل في واقع الوقف ودوره في تنمية المجتمع، وكيف أن الإنسان بإمكانه أن يسهم في الوقف ولو بالشيء البسيط. نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة المميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لضيفنا التوفيق والسداد، وكذلك له الشكر الجزيل. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونعدكم مستمعين الكرام بحلقة أخرى مع الدكتور حسن لنواصل الحديث عن أوقاف ولاية البريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: التخدير العام، من الألم الصارخ إلى النوم العميق. تخيل أن تكون مستيقظاً أثناء خضوعك لعملية جراحية لتشعر بكل قطع وكل غرز وكل ألم.
1: لا تستغرب، إذ كان الحال كذلك قبل اكتشاف التخدير العام، فكانت الجراحة فعلاً مرعباً لا يجرى إلا عند الضرورة القصوى وبسرعة قصوى لتقليل العذاب.
0: عبر آلاف السنين حاول البشر التهرب من ألم العمليات الجراحية، فاستخدم السومريون الأفيون، فيما استحب الفراعنة النبيذ ومزيجاً من الأعشاب. أما الصينيون فقد كان الطبيب هواتو يستخدم خليطاً من القنب والأفيون لتخدير المرضى.
1: بقي الأمر كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر. كانت العمليات تجرى بينما المريض يصرخ وهو مقيد بالأصفاد، فيما يفارق بعضهم الحياة من الصدمة وحدها.
0: ثم بدأ العلماء يجربون الغازات التي تؤثر على الوعي، ومن أبرزها غاز أكسيد النيتروز المعروف باسم غاز الضحك. ففي عام 1799 كتب الكيميائي البريطاني همفري ديفي عن قدرة هذا الغاز على تسكين الألم، لكنه لم يشجع على استخدامه في العمليات.
1: وفي عام 1844 قام طبيب الأسنان الأمريكي هوراس ويلز بعرض علني باستخدام الغاز لخلع سن بلا ألم، لكن التجربة فشلت أمام الجمهور وانتهت بالسخرية.
0: في 16 من أكتوبر عام 1846 حدثت واحدة من أكثر اللحظات أهمية في تاريخ الطب، وذلك في مشفى ماساتشوستس العام، عندما قدم طبيب الأسنان الأمريكي ويليام مورتون أول عرض عملي لاستخدام مادة التخدير العام.
1: استخدم مورتون مادة جديدة تدعى الإيثر كأول مخدر عام، وهي التي اكتشفها العالم المسلم أبو بكر الرازي في القرن التاسع، وكتب عن خواصها الخافضة للألم والمفقدة للإحساس.
0: خلال العرض وضع الجراح جون وارن قناعاً مشبعاً بالإيثر على وجه المريض لاستئصال ورم من رقبته، ثم أجريت العملية.
1: وبعد انتهاء العملية استيقظ المريض قائلاً: لم أشعر بأي ألم. وهكذا ولد التخدير العام كعلم وعملية طبية معترف بها، وأصبحت العملية الجراحية تجرى بلا صراخ ولا ألم ولا مقاومة.
0: وعلى الرغم من حصول مورتون على الشهرة لكونه مكتشف التخدير العام، إلا أن هناك جدلاً كبيراً حول من يستحق الفضل الحقيقي في هذا الاكتشاف، إذ ثبت أن الطبيب والصيدلي كراوفورد لونغ هو أول من استخدم الإيثر سراً في 30 من مارس عام 1842، ولم ينشر اكتشافه إلا لاحقاً.
1: كذلك فإن الكيميائي تشارلز جاكسون الذي زود مورتون بالإيثر ادعى بأنه هو من أخبر مورتون باستخدام المادة.
0: في عام 1847 اكتشف الطبيب الاسكتلندي جيمس سيمبسون مادة أكثر أماناً، وهي الكلوروفورم، والذي استخدمته الملكة فيكتوريا أثناء ولادتها، ما غير النظرة الدينية المتشددة تجاه ألم الولادة.
1: وفي القرن العشرين تطورت أجهزة التخدير وتخصص فيه أطباء، وصار التخدير فناً معقداً يتحكم في الألم والوعي وضغط الدم والتنفس بدقة متناهية.
0: واليوم تجرى ملايين العمليات الجراحية حول العالم دون أن يعض المريض على قطعة من الجلد، وهو مقيد ومحاط برجلين قويين يمنعانه من الحركة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: ضوء الشمس السارح على صفحات الماء والمعلق على سعفات النخيل، والمهاجر كل يوم نحو بلاده السعيدة، والمنتشر من أشجار الياسمين وبياضها في الحدائق، والمستيقظ على قارب البحر تهدهده الأمواج. ضوء هذه الشمس وصباحها يلقي عليكم تحية الخير والنور. صباح الخير من شليم وجزر الحلانيات.

0: صباحها يخرج من بحر العرب، يلامس الشطآن الفضية معانقا الشربفات والشومية والحلانيات، يسلم على الصيادين سلاما دافئا ويسلمهم مفاتيح البحر ويكشف لهم خارطة طرقه نحو يوم سعيد. ومن البحر والشطآن تتجه الشمس نحو متسع الصحراء، تعانق كثبانه وذرات رماله، تميل إلى ديميت الواجهة الإدارية والسكنية الأبرز في عمق البيئة الصحراوية للولاية، تقع في الجهة الغربية من الولاية، ثم تضع رحالها أي الشمس على وادي أنظور، مفاجأة الصحراء ووعدها بالماء والنخيل، حيث تتفجر فيه بعض العيون المائية وتنتشر حولها واحات النخيل الكثيفة وأشجار اللبان التاريخية. يلوح حصن قديم أمامها تفوح منه رائحة اللبان الزاكية، كان يستخدم قديما كمركز لتجميع وتخزين اللبان وتسيير القوافل عبر الصحراء. أما منطقة كوبوت فهي التي تصعد إلى أفقها شلات الرعاة وتغرود الإبل وقطعان الماشية، تسوقها نحو شمس على الماء تدعوها للدفء والحياة، لأنها ممر جغرافي ومكان رئيسي لمربي الإبل والماشية من سكان البادية الذين يعتمدون على المراعي الطبيعية في الأودية المحيطة بعد هطول الأمطار.
1: يا ماشيين والربع قدامك خالي شد العزايم.

شليم وجزر الحلانيات أجمل لوحة على البحر وأجمل لوحة على الصحراء. هنا جزر الحلانية الكبرى، هنا جزيرة السودة، هنا جزيرة الحاسكية، هنا جزيرة القبلية، هنا جزيرة شنيس أو طيور، وهنا الصحراء هي الاتساع والمدى الشاسع والجمال. حين تنام وأنت مخيم على البحر في الشومية وتشرق عليك الشمس وأنت مستلق على الرمال الناعمة، تغني لك الأمواج وترقص لك الزوارق وتحيط بك الرياح الباردة التي تتوغل في روحك فتعطيك إحساسا أكبر بجمال المكان، حينها ستعرف أن بلادا كسلطنة عمان هي عين الجمال والتنوع، وهي مهوى القلوب العاشقة لهذا التكامل بين البحر والصحراء والجبال. ولهذا يزور الشومية من يعرف قيمة الزرقة والبحر الغني بمصائده، ويعشق نار شتاء بعمق الصحراء وبرودة صيف لا تصدق.

0: شليم وجزر الحلانيات، بحيرات نفط تعانق أعماق الصحراء فتخرج الذهب الأسود لتضعه في كف صباح عمان المشرق، في مرمول وهرويل وأمل وكريم الشرق والغربي، وهي طاقة متجددة كمشروع طاقة الرياح في فتخيت، ومشروع الطاقة الشمسية مرآة في حقل أمل. وعلى الجبال والساحل يكشف الصباح عن ثروات معدنية بمخزون ضخم من الجبس والكروم، وللبحر صباحه الخاص، إذ تعد جزر الحلانيات محمية طبيعية مقترحة وصالحة لمشاهدة الحيتان المحدودبة الفريدة غير المهاجرة، ومجموعات ضخمة من الدلافين والسلاحف البحرية الخضراء والريمان التي تعشعش على شواطئها. شليم وجزر الحلانيات أجمل لوحة بحرية برية، تنسكب ألوان الصباح عليها فتصبح الأجمل. صباح الخير من شليم وجزر الحلانيات.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان، نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم، وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بمشاركة سلطنة عمان، اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط تبحث في القاهرة تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الصحية المشتركة. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسط نشاط كبير لعمليات النسف والتفجير وسط القطاع. برنامج الأغذية العالمي يقول إن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل عمليات تسليم المساعدات لنحو 800,000 شخص من المدنيين. قتلى وجرحى في تواصل للهجمات بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن تعزيز الدعم العسكري لبلاده. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والنور لك أنت الآن في طريقك. صباح الخير والصباح يستمد شعلة إشراقه منك وأنت تسير إلى درب الكفاح مطمئنا بأن الخير ينتظرك. صبحتم بالخير والنور والمحبة والإشراق، لأن الصباح ليس مجرد شروق شمس الصباح، بل هو فرصة جديدة لتصحح فيها الأمس وتبدأ فيها حلمك من جديد. كل صباح تولد فيه أنت من جديد، فافتح النافذة وقل اليوم سيكون يوم أجمل إن شاء الله.

وصباح الطيبين الذين بوجودهم تطيب الحياة، إن عبروا تركوا خلفهم أطيب الأثر، ينشرون الحب والجمال والسلام. صباحكم النور والأرزاق المقسمة والأبواب المفتوحة. وفي هذا الصباح الباكر هناك بعون الله رزق ينتظرك، فرحة تبحث عنك، وكلمة طيبة ستغير يومك. فقط قم الآن واسعى وابتسم، فالصباح يحب المبتسمين، والحياة دائما تفتح ذراعيها للمتفائلين.

صباح يوم الخميس 4 جماد الأولى 1448 للهجرة، 15 أكتوبر 2026 للميلاد. أنت فقط الآن وفي كل آن كن مطمئنا بأن ما كتب لك سيأتيك، ولو حالت من دونه الأسباب وأغلقت خلفه الأبواب وكان بينك وبينه ألف حجاب. الرزق لا يخطئ صاحبه، يستدل عليه من بين كل العالمين تقديرا من رب العالمين، رازق الطير التي تغدو خماصا وتروح بطانا، فهو الرزاق الكريم الوهاب الذي سيعطيك حتى يرضيك.

وصباح الخيرات من كل أرجاء عمان الطيبة، صباح الطيبين المبتسمين المتفائلين المقبلين الآن على صباحاتهم بكل نشاط وهمة وعزيمة غايتهم عمان. فصباح الخير لكل القرى والولايات والمدن والدروب والناس والوجوه، صباح قرى صور وعبري، خصب ونخل، وبوابات نزوة وصحار ومسقط، وواحات المضيبي والبريمي، ومصانع ريسوت والدقم. صباح الخير يا وطني الحبيب عمان.

صباح الخير يا بلدي الحبيب عمان، وطني نحبك حبا أصيلا، ولد معنا نشأ فينا منذ الصغر، كبر معنا حتى أصبح جزءا أصيلا من تكويننا، يسكن أعماقنا، يجري في عروقنا، تنبض به قلوبنا، نحمله وفاء، نصونه مسؤولية، ونترجمه في كل يوم عملا وعطاء وبناء. فدمت يا وطني الحبيب آمنا شامخا عزيزا مشرقا بكل خير يا وطن المحبة والمحبين. صباح الحب الأصدق من

أبناء عمان المخلصين، المواطنون الأعزاء، أيها المواطنون الأعزاء، المواطنون الكرام، أبناء عمان الأوفياء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن، سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء، ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاءً.

0: حفظ الله عمان وأبناء عمان.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته وما يوليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. فنحمد الله ونشكره على نعم كثيرة، ومن أجلها وأعظمها نعمة الوطن العزيز الآمن المطمئن.
0: نود أن نسجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته، مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم لتبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.

0: جلالة السلطان يدشن هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف تجسيدا للاهتمام السامي بمنظومة السلامة والحماية المدنية، وبناء على التكليف السامي رعى معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف أمس بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية حفل التدشين، ويأتي إطلاق الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع. تشرق الشمس كل يوم ويشرق معها حسن الظن بالله في قلوب الواثقين المؤمنين بأن الله حفيظ سيحفظ بلادنا، وقوي سيمد بالقوة جنود عمان ويحمي بلطفه أرضنا، وأنه أمين سيتم علينا الأمن والسلام.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.

0: صباح عمان التي تحتفي السبت المقبل بيوم المرأة العمانية الذي يوافق 17 من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار هي عمان، وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة المرأة العمانية وما قدمته من إسهامات في بناء الوطن. فقد أثبتت المرأة العمانية عبر تاريخها أنها معين الحكمة ومنبع العطاء، فهي الأم المربية التي تغرس القيم في القلوب، وهي الجدة الحكيمة التي تحفظ الإرث وتنقله نقيا للأحفاد، وهي الإبنة البارة التي تمضي بثقة في دروب العلم والريادة. ومن هذه البيوت خرجت أجيالا رفعت راية عمان خفاقة في كل ميادين التميز والإبداع.
1: إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا محيد عنها ولا تساهل بشأنها.

عين على الصحافة. أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح، والخبر الأهم والحدث الأبرز تجسيدا للاهتمام السامي بمنظومة السلامة والحماية المدنية. جلالة السلطان يدشن هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما يوليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وكتبت جريدة عمان في افتتاحيتها لهذا الصباح: الهوية الجديدة واتساع مسؤولية الحماية. سلطنة عمان أمام اللجنة الإقليمية للصحة العالمية أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود. عمان وباكستان تؤكدان على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لاحتواء أزمات المنطقة. اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم، بينها إعفاء الجوازات الدبلوماسية والخدمة من التأشيرات. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم. وفي الصفحة الثانية تفاصيل وصور جلالة السلطان يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. افتتاح مجمع المضيب الصحي لخدمة 34 ألف نسمة في 26 قرية، ويضم 16 عيادة ومرافق علاجية متكاملة. دول المجلس تناقش مكافحة غسل الأموال والإتجار بالبشر. مشروعات إسكانية وابتكارات طلابية وحلول حضرية لتعزيز جودة الحياة. رحلة المدينة السعيدة تستعرض مستقبل التخطيط العمراني عبر 7 محطات تفاعلية. بدء تنفيذ مشروع ازدواجية ربط شارع النزهة بطريق مسقط السريع. 98% نسبة إنجاز مشروع طريق عقبة وادي بني خالد بشمال الشرقية. برنامج توعوي بجنوب الباطنة لتعزيز حماية الطفل من الإساءة والاستغلال. وفي الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح: استثمارات جديدة في التصنيع والأدوية ومشروع لمعالجة المخلفات النفطية في الدقم ب10 ملايين دولار. المنتدى العماني الياباني للاستثمار بالقطاع الغذائي يبحث توسيع آفاق التعاون. تمويل 581 قرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 51 مليون ريال. وباستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال، الكابلات العمانية تضع حجر الأساس لمصنعها الثالث. هيئة الخدمات المالية تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية مع ممثلي القطاع. وبورصة مسقط ترتفع والتداولات تتجاوز 43 مليون ريال. في الصفحة الثقافية: سلطنة عمان تروي حكاية إرثها الحضاري وإبداعها المعاصر في معرض الشارقة الدولي للكتاب. من جريدة عمان كانت هذه قراءة عناوين الصحافة. طابت بكم الصباحات عزما يتجدد من أجل عمان في كل ميادين العمل والعطاء. ونخص بالتحية في هذا الصباح كافة منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالتهنئة الخالصة لتفضل المقام السامي لجلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. صباحات الخير والعطاء والنور لكل من يستمع الآن إلينا في طريقه للبذل والجد من أجل رفعة عمان في كل الميادين. صباح الخير من صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: جلالة السلطان يدشن هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف تجسيدا للاهتمام السامي بمنظومة السلامة والحماية المدنية، فشكرا واعتزازا لكل المخلصين الأوفياء في ميادين العز والشرف من القطاعات العسكرية والأمنية بكافة وحداتها وتشكيلاتها، وأولئك المرابطون الآن على ثغور وحدود الوطن.
1: كما نوجه كلمة شكر واعتزاز لأبنائنا المخلصين الأوفياء في ميادين العز والشرف من القطاعات العسكرية والأمنية بكافة وحداتها وتشكيلاتها، حفظ الله عمان آمنة مطمئنة، وحفظ شعبها الوفي في رخاء وازدهار، وأمدنا بالتوفيق والسداد والسلام.

الإيمان بالله الولاء للسلطان

¡Vamos!

صبحتم جميعا بالخير والنور والإشراق، مطمئنين آمنين مستقرين وتسهمون في مسيرة البناء والنماء. صبحكم الله بالخير جميعا. بشر بشر، كيف صباحاتكم؟ كيف تبدو الدروب اليوم والمشاوير؟ يلا يلا، ابتسامات لطيفة جميلة مشرقة من وجوهكم ومحياكم. انت اجمل. هلال راشد بارك لنا: بدأ أعمال تنفيذ ازدواجية شارع النزهة بولاية سيب بمنطقة المعبيلة الجنوبية لمدة 2 سنة و6 أشهر، ومسيرة مشروعات تتواصل وتمضي في كل القطاعات وفي كل أرجاء عمان. صباح الخير يا هلال، وصباح النور لكل المشرقين المبتسمين المتفائلين المقبلين على حياتهم وصباحاتهم بكل أمل. يلا يلا، تفاؤلاً وأملاً وشعوراً إيجابياً، اليوم آخر يوم عمل لهذا الأسبوع، بعد ذلك أنتم مدعوون للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع. الحمد لله في كل يوم أن روح الإنسان تتجدد والحياة متغيرة وما تبقى على وتيرة واحدة. الحمد لله على نعمة التخلي والنسيان، والنفس مهما خافت وجزعت تهدأ وتطمئن في نهاية المطاف. فهدي هدي هدي وكن مقبلا على صباحك بكل ابتسامة صادقة من أعماقك.

صباح الخير والنور والمحبة. تعرف أن الإنسان كلما ازداد وعيا ازداد لطفا، فمن يرى العمق لا يمكن أن يؤذي، ومن يفهم دواخل الناس يدرك كيف أن الكلمة تأثر فيهم، كيف أن ابتسامة بسيطة منك يمكن تكون سبب في رسم السعادة على حدهم الحين. فإيش رأيك أنك تبتسم الحين؟ لأن الابتسامة تخليك أكثر جمالا. وعلى فكرة ابتسم حتى في وجوه الغرباء.

يلا يلا يلا ابتسم لأن الابتسامة تجعلك أكثر جمالا. صباح الخير. إذا صادفت الحين هالصباح في الدرب في الشارع أينما كنت الآن، إذا صادفت المتفردة صبح عليها بالخير. لا لا لا، في ناس متفردين لكن هي متفردة عنهم كلهم. صباح الخير أيتها المتفردة، أيتها الاستثنائية، أيتها المدللة. صباح الخير والنور للجميع. اليوم 15 أكتوبر، فمتى يصادف الاحتفال بيوم المرأة العمانية؟ متى تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية؟ يلا شاركونا الجواب، نعطيكم فرصة للإجابة في ظرف دقيقتين. يلا متى تحتفل سلطنة عمان في أي يوم بيوم المرأة العمانية؟ صباح الخير محمد السيابي، هني ابن الأكثم بيوم ميلاده ما شاء الله، كل عام وانت بخير الأكثم، وعمر مديد بالعافية وبالفخر، أنت من مواليد أكتوبر. تحية لكل الأكتوبريين، أنتم استثنائيون متفردون. وصباح الخير من هدى اليعربي، ممكن تتكلم عن الناس اللي تسرع في الحارات وفي القرب من المدارس؟ على فكرة السرعة في مثل هذه الطرقات لن تضيف شيئا إلى رصيد وقتك، ثوان معدودة فقط، لكن الأثر أنت تدركه. صباح الخير والنور، أهلا بفيصل، وصباح الأنوار ليوسف وسالم من مدرسة صرح الإبداع. صباح الخير يا يوسف، أهلا أهلا يا سالم، ومرحبا بأبو محمد وأبو سيف سلطان الرواحي. نصبح عليكم بكل الخير. متى تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية؟ يلا شاركنا الجواب بلغة الأرقام إلى 94456 أو آت مورنينج يوث. متى بنحتفل بيوم المرأة العمانية؟ يلا. ويوسف الوهيبي، دعواتكم للطالبين عمار الوهيبي وناصر الوهيبي. صباح الخيرات يا شباب عمار وناصر، ومرحبا بأبو القاسم أم عمر زجالي وناصر أبو رهف. يهني سيف شكيلي وهو من منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمناسبة تدشين هوية الهيئة. متى تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية؟ شاركنا الجواب يلا، في أي يوم بالضبط؟ اكتب التاريخ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. متى تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية؟ وإلى أن يصل جوابكم الصحيح، تعال أريد أخبرك بطريقة تخلي قهوتك الصباحية أكثر صحة. وصلت ريحة القهوة صح؟ شعور أنك شربت قهوة صح وصلت. حد مسوي قهوة قريب منه، تعرف بأنك إذا استخدمت بن عالي الجودة فهذا الأمر يسهم في تحسين مذاق القهوة. وبعد لا تضيف توابل أرجوك، ولا تضيف سكر، يعني قهوة خالصة من غير أي إضافة، واختار الفنجان بعناية بعد اللي تشرب فيه القهوة. صباحاتكم مزاج عالي، نفسية إيجابية، وروح متفائلة، والأهم أنك مقبل اليوم على صباحاتك بكل نشاط. أم مسعود وسلطان ومهرة صباح الخير، متى تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية؟ يلا شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شي أخبار طيبة راشد؟ نعم شي أخبار طيبة. من ضمن الأخبار الطيبة التوقعات باستمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة على جبال الحجر وأجزاء من محافظة البريمي، مع فرص تدفق السحب المتوسطة على معظم المحافظات الشمالية خلال الساعات القادمة. أهلا أهلا براشد الحراصي، وصباح الخير لناصر. ناصر صح جوابك، والباقين متى تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. فاطمة مرحبا، وراشد الحراصي صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بعلي. علي لا طبعا إجابتك خاطئة. متى نحتفل بيوم المرأة العمانية في عمان؟ شاركنا الجواب يلا. وصباح الخير لسعود، اي والله يا راشد القهوة أفضل شيء إنك تشربها في البيت وتحضرها في البيت بدل المقاهي صح، لكن هي تظل قهوة يعني.

صباح الخير والنور، صباح الخيرات يا حمود. اهلا بحمود الرحبي ومصالح وراشد السعيدي، وصباح الخير والنور لناصر ومحمد. متى تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية؟ صباح الخير طيف. راشد، من كثر ما تطري مواليد اكتوبر اخر شيء بتطلع انت من مواليد اكتوبر، وانا من مواليد اكتوبر. صيف ما شاء الله، كل عام وانتم بخير يا صيف. وصباح الخير والنور هلال البحري وفاطمة ومزون. متى نحتفل بيوم المرأة العمانية؟ في أي يوم تحديدا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 وآت مورنينج يوث. ليلى، صباح الخير. أحمد العجمي، صباح النور. أهلا أهلا يا إيمان، وصباح الخير يا سيف. تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية في 17 من أكتوبر من كل عام، وفي هذا العام نحتفل إن شاء الله يوم السبت القادم بيوم المرأة العمانية، وهي مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة المرأة العمانية وما قدمته من إسهامات في بناء الوطن، وتأكيد على ما تحظى به من اهتمام ورعاية في ظل نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. يعكس الأمر التأكيد على مكانتها كونها شريك أساسي في مسيرة التقدم والازدهار. هذا العام نحتفل بيوم المرأة العمانية تحت شعار هي عمان.

0: تحية تقدير وامتنان وإكبار وإجلال لكل نساء عمان. صباح الخير لك أيتها المرأة العمانية، أما جدة وابنة، ابتسمي. وفي السبت إن شاء الله الاحتفاء بيوم المرأة العمانية، سهرة خاصة نصحبكم فيها عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب. فصباح الخير لكل نساء عمان، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. جينا لكم جميعا أوقات مليئة بالهمة والنشاط. تعرف أيضا يعني فيما يخص الاحتفال بيوم المرأة العمانية، التأكيد على دور المرأة، على دور الأم في تربية الأبناء، في صون الأسرة، في ظل طفرة وسائل التواصل الحديثة التي تغزو العالم بأسره وتستنزف أوقات البشر في متابعة ما ينشر عبر الوسائط المرئية والمقروءة، والتي أوجدت أنماط حياتية جديدة وسلوكات غير معتادة، ما يستوجب تكثيف التوعية بأهمية التعامل بحذر مع هذه الوسائل وأخذ الصالح منها وتجنب الطالح. فشكرا للمرأة العمانية التي تربي الأبناء وتصون الأسرة.
1: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل، تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع، هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية يعني أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ، ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها. لكن علينا أن نحافظ على أرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب،

نبعث باسم التهاني واصدق الامان لكل امراه عمانيه ولكل مقيمه في خدمه هذا الوطن. يوم الاعتزاز بنساء عمان جميعا يوما، ويوم نقدر فيه ما تنسجه المراه بحكمه وصبر وتزينه بالولاء والاخلاص، فهي ركيزه اساسيه وهي حارسه القيم صانعه الاجيال. صباح الخير بل أحلى الصباحات لباسم الراجحي، أهلا أهلا يا باسم، وصباح الخير من الشامس يا بشرك راشد، اليوم شركتنا تحتفل، ومبارك لكل نساء عمان، وصباح الخير من شيماء من مدرسة توام الدولية الخاصة، الاحتفال 17 أكتوبر لكن احنا بنحتفل اليوم، كل عام وانتم بخير، وليلى اليوم بيحتفلوا بعد. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، صباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. أريد أسألكم كثير أسئلة هذا الصباح عشان نقصر عليكم مشوار الدرب وتعيشوا معنا أجواء صباحية منعشة. أريد أسأل عن بلدة بسيا. بلدة بسيا في أي ولاية من الولايات؟ يلا من أول من سيشاركنا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. بلدة بسيا في أي ولاية من الولايات؟ أريد أضيف لك بعدين معلومة حول سبب التسمية. فبسية في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لرند ورغد، ما شاء الله اسمهم جميل، رند ورغد، وصباح الخير لسعود، أهلا أهلا يا سعود، لا يا سعود لا لا لا لا، صباح الخير والبركات لأحمد الوهيبي، أهلا بفايز، وصباح الخير بمزون، أهلا بسيف وطيف ومحمد وفاطمة وراشد وعامر الجابري وعمران، صباح الخير يهدي عمر الهوتي، أحلى الصباحات في طريقة إلى المدرسة، ويوسف صباح الخير. أسألكم بلدة بسيا في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير وكل الخير.

صباح الأنوار، أهلا أهلا بالجميع. بسية في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا جوابك من كلمة واحدة، بسية في أي ولاية من الولايات؟ وين النشيطين اللي شاركوا الجواب؟ يلا أريد أضيف لك معلومة بعدين عن بلدة بسية، بسية سبب تسميتها. شاركنا جوابك بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير جوهرة، أهلا بقاسم ونعيم، وصباح الخير لبهية، نصبح بالخير على عليا، وصباح الخير والأنوار لناصر، نصبح بالخير من أحدهم. صباح الخير، هذه تهنية خاصة لمعلمات مدرسة البركة في جعلان بني أبو علي بمناسبة يوم المرأة يوم نساء عمان. وصباح الخير من أم تركي، تهني موظفات صندوق الحماية الاجتماعية بيوم المرأة العمانية، كل عام وأنتن فخر عمان. والاحتفاء هذا العام يأتي تحت شعار هي عمان. صباح الخير، أهلا أهلا رئيسي، كيف أصبحت اليوم؟ كيف النشاط؟ بعض الأشخاص وجوههم عبارة عن طاقة نشاط، لا طاقة ما جمال، موضوع الجمال موضوع مختلف، يعني شيء نسبي. يا الله الأيام تمضي. يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلا بالجميع. صباح الخير من سكينة، صباح الضباب، وين الضباب يا سكينة؟ وللأسف الإجابة تحتاج إلى إعادة نظر. أحمد الوهيبي، صباح الخير، بلدة بسيا في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة، بسيا، بلدة بسيا في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا شاركنا الجواب، حضرنا لك.

مرحب مرحب بكم أينما كنتم. صباح الخيرات والأنوار. حيو سهل بناصر، صباح الخير يا محمد، أسألكم يلا يلا يلا، وين النشيطين؟ أجواء وصباحات ملؤها النشاط، بلدة بسيا في أي ولاية من الولايات؟ وين النشيطين؟ صباح الخير من أم تركي العويسي، تهنئة خاصة لموظفات صندوق الحماية الاجتماعية فرع صحار، أهلا بيوم حور العين، ما شاء الله اسم بنتك حور العين، صباح الخير. يعني أنت ما تعرف من فايز؟ من فايز عبد الرحمن؟ إيش صاير؟ إيش معهم؟ إيش شباب؟ إيش صاير؟ على طاري الجمال، جمال الرواح يقولكم أنا جيت، يا الله يرزقنا ثقة جمال. صباح الخير يا جمال، حي وسهلا يا أبو طارق، وصباح الأنوار يا أم شيم. عمار الراشدي صباح الخير، وأم عمر صباح الأنوار، وعبد الله صباح الورد، وعلي صباح الورود. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، وتحية خاصة الحين الحين الحين ساعة 7:03 لأحمد الشحي. كيف أصبحت يا أحمد؟ نصبح عليك بالخير يا أبو شهاب، يا مرحب يا مرحب يا أحمد. وصباح الأنوار لخالد، ونصبح بالخير على أم بدر والرئيسية، وصباح الخير للجميع. بلدة بسيا في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إيش أنواع العسل في عمان؟ أنواع العسل في عمان، يلا اللي يعدد أكبر عدد من أنواع العسل لك الإهداء الخاص من صباح الشباب الحين. وصباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. ما أنواع العسل في عمان؟ يلا شاركنا الجواب الصحيح. صباح الخير، كيف الواحد ممكن يتغلب على ضغوطات الحياة؟ تعال خبرك عن تجربة وعن دراسات موثقة. الرياضة، الرياضة بانتظام، ارتبطت ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة على الأقل بمستويات أعلى من المرونة النفسية. وبعد تعرف إيش؟ الحصول على قسط كاف من النوم وتناول الفطور الصباحي. إيش أنواع العسل في عمان؟ ما هي أنواع العسل في عمان؟ يلا وين النشيطين اللي بيشاركوا الجواب الصحيح؟ عدد عدد أنواع العسل. إيش هي أنواع العسل في عمان؟ لأن بعض الناس أحلى من كل أنواع العسل، شكلا كلاما حديثا قربا ووجودا. إيش أنواع العسل في سلطنة عمان؟ شاركنا جوابك الصحيح. صباح الخير، ممكن إهداء لبنتي ملاك بنت سلطان الزيدي بمناسبة يوم ميلادها اليوم، ما شاء الله 15/10. كل عام وانت بخير يا ملاك، وعمر مديد بالفرح والسعادة. وملاك نحن نهديك ونقول لك يا ملاك انت عسل.

صباح الخير عمر، اهلا اهلا بالجميع. ما انواع العسل في عمان؟ شاركنا الجواب يلا الى 90456 او ات مورنينج يوث. ايش انواع العسل؟ يلا الى ان يصل جوابكم الصحيح. اول شيء محمد ما عدى اي مشكله لا مع ريال مدريد ولا مع برشلونه ولا مع روما ولا مع اي نادي. نبارك للفايز ونقول للخسران هارد لك. عادي عادي عادي، اليوم يوم الخميس، اخر يوم عمل لهذا الاسبوع. اقلب الصفحه، كن مبتسما، تنتظرك اخبار لطيفه جميله ان شاء الله، وتوقعات بامطار خير وبركه، وما شاء الله الاجواء بدات تتلطف وصباحك عسل يا محمد. ايش انواع العسل في عمان؟ ما هي اشهر انواع العسل في عمان؟ صباح الخير نادر الراشدي، صباح الخير خالد الهدابي، وصباح الخير لمحمد. اهلا اهلا بالجميع. يعني من انواع العسل في عمان عسل، صح، عسل السدر والسمر وعسل اللبان الحجري على فكره، وعسل الطويق البري ابو طويق، وعسل الازهار، بكل انواع واصناف العسل نصبح عليكم بالخير.

الخير ناصر، اهلا اهلا بعبد الله الكندي. انت عسل. شكرا شكرا عبد الله. ابو زكريا الحاتمي، صباح الخير وصباح الانوار لكم جميعا. نسالكم عن بلده بسيا. بسيا في اي ولايه من ولاياتنا؟ يلا شاركنا الجواب. بسيا في اي ولايه من الولايات؟ صباح الخير لعبد العزيز، ومرحبا مرحبا بناصر. بلدة بسيا، بسيا في أي ولاية من الولايات؟ يلا يلا يلا يلا اللي ابتدى صباحها الحين. بسيا وين وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ أهلا بمريم، وصباح الخير لشروق. أهلا وسهلا ومرحبا بزكريا. صباح الخير زبيدة، أهلا بكم جميعا. بلدة بسيا، بسيا وين وين وين في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قريت معلومة أن الشمندر من الأطعمة اللي بأدلة علمية لها قدرة على المساعدة في خفض ضغط الدم. مرحبا مرحبا بناصر، وصباح الخير يا رفيف. أهلا بأميرة، بلدة بسيا وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح النور لكم جميعا. ليش تسأل عن العسل؟ أسأل عن العسل لأن بكرة 16 أكتوبر العالم يحتفل باليوم العالمي للغذاء. على فكرة اليوم العالم يحتفل أيضا باليوم العالمي للعسل البيضاء، بنخبرك معلومة عنها بعد. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، وصباحاتكم أمل وتفاؤل وابتسامات عريضة لطيفة جميلة. أريد أسأل عن فن البرعة. فن البرعة محافظة من محافظاتنا متفردة بفن البرعة. أي محافظة من المحافظات العمانية تتفرد تتميز بفن البرعة؟ فن البرعة من أي محافظة من محافظاتنا؟ يلا الجواب من كلمة واحدة بعد إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. أهلا أهلا بغادة الإناس الشكيري، صباح الخير، وصباح الخيرات لإناس الحسني بعد، نصبح عليكم بكل خير. أهلا أهلا بعلي. فن البرعة في أي محافظة من محافظاتنا المتميزة بفن البرعة؟ أبو منصور صباح الخير، وصباح الأنوار. أصبح عليكم أنا إيمان العريمي، وإلى العمل، يوم عمل موفق يا إيمان، بالتوفيق إن شاء الله. أسألكم عن البرعة، فن البرعة من أي محافظة من المحافظات؟ الرواحي صباح الخير. فن البرعة اللي تسمع الحين، أي محافظة من محافظاتنا تتميز بفن البرعة؟ وبالمناسبة فن البرعة العماني مدرج في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في عام 2010 باسم سلطنة عمان.

0: معنا الآن الطالبة النشيطة لجين بنت محمد بن عبد الله الوضاحي. لجين في الصف 11 ما شاء الله من مدرسة نسيبة بنت كعب للتعليم الأساسي بولاية سيب. السلام عليكم يا لجين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا أهلا أهلا بلجين، ما شاء الله أنت من المدرسة المميزة مدرسة نسيبة بنت كعب. في الغالب المواهب اللي تشاركنا من المدرسة ما شاء الله مواهب متميزة متفردة جدا.
1: نعم ولله الحمد.
0: يا مرحبا يا مرحبا بلجين، كيف صف 11؟
1: الحمد لله زين.
0: مستعدة للاختبارات وثاني عشر ومرحلة جديدة إن شاء الله؟
1: أيوة إن شاء الله.
0: بالتوفيق يا لجين. إيش حضرت تشاركينا اليوم وتشاركي المستمعين؟
1: بقدم كلمة بمناسبة يوم المرأة العمانية وكذلك جزء من قصيدة السؤدد.
0: تفضلي يا لجين.
1: أبدأ بالكلمة ليوم المرأة العمانية.
0: تفضلي يا لجين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 17 من أكتوبر تحتفي عمان بنسائها وتفخر بعطائهن وإنجازاتهن التي أسهمت في بناء الوطن ونهضته، فهو يوم نستذكر فيه مكانة المرأة العمانية ونحتفي بطموحها ودورها في صناعة المستقبل. وبهذه المناسبة العظيمة أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المرأة العمانية، وأخص بالتهنئة السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، سائلين الله لها دوام الصحة والعافية والتوفيق. ويزداد فخري بهذه المناسبة لأنني طالبة من طالبات مدرسة نسيبة بنت كعب، المدرسة التي تخرجت منها السيدة الجليلة، وهو ما يجعل انتماءنا إلى هذا الصرح التعليمي مصدر اعتزاز وإلهام لنا. ومن هذا المنبر أتشرف بدعوة السيدة الجليلة عهد البوسعيدية لزيارة مدرستها، مدرسة نسيبة بنت كعب، التي ستظل تفخر بكونها إحدى خريجاتها، ونتطلع بكل شوق واعتزاز إلى تشريفها لنا بحضورها الكريم، لتكون زيارتها مصدر إلهام لنا نحن طالبات المدرسة نحو مزيد من الطموح والتميز والإنجاز. كل عام والمرأة العمانية بخير، وكل عام وعمان تزهو بنسائها وتفتخر ببناتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله لجين. تعرفي لجين، ما كان ودنا أنك تخلصي، أدائك الرائع للغاية، ولا غلطة ولا غلطة، ما شاء الله ما شاء الله. أنت كتبت الكلمات لجين؟
1: أيوة أنا كتبتها وبعدين استخدمت أدوات عشان أحسن الكلام اللي كتبته.
0: أدوات يعني ذكاء اصطناعي؟
1: أيوة.
0: لو كنت معلم لغة عربية بعطيك 100% في المادة السنة.
1: شكرا.
0: ما شاء الله يا لجين، إن شاء الله تتحقق أمنيتكم أيضا، ومصدر فخر أن تكون مدرستكم مدرسة نسيبة بنت كعب.
1: نعم.
0: والحين قصيدة السؤدد؟
1: أيوة.
0: يلا ولا غلط، بعد نريد فيها.
1: أبدأ؟
0: يلا.
1: وإذا يجود البحر فكل بحر دونه صغرت محيطات الندى لعرمرمه، حتى الخناجر فاخرت بنصالها عزا، وكان العز بعض تيممه ثبتت بمحزمه الشريف مهابة، فكأنها خلقت له في محزمه. هذه عمان قد استقام لواؤها فوق المجرة واستهل لمقدمه، قل للسنين القادمات تهاطلي مطرا فقد جاد الزمان بهيثمه.
0: بارك الله فيك يا لجين، ليش اخترتي هذه القصيدة تحديدا؟
1: لأنها تتحدث عن السلطان هيثم، وحقيقة أنا أفتخر بكون السلطان هيثم سلطان على دولة العزيزة سلطنة عمان لما قدمه من جهود لنا.
0: ولماذا بالذات هذه القصيدة؟
1: لأنها حقيقة كلماتها يعني صح جذبتني. صح.
0: هي كلمات تقول لك اسمعني الكلمات بإلقاء الشاعر محمد قرطاس المهري.
1: أيوه.
0: أداء الشاعر وهو يلقي هذه الكلمات.
2: قد استقام لواؤها فوق المجرة واستهل لمقدمه. قل قل للسنين القادمات تهاطلي مطرا، فقد جاد الزمان بهيثمه.
0: قصيدة درة درة جوهرة ما شاء الله عليها، ما شاء الله على القصيدة. صباح لجين، الحين نعم. خبرينا عن هواياتك ومشاركاتك.
1: إن شاء الله.
0: لحظة. لجين، قبل الهوايات والمشاركات أريد أعرف معلومات عن مدرستكم، مدرسة نسيبة بنت كعب. لماذا سميت مدرستكم بنسيبة بنت كعب؟
1: سميت مدرسة نسيبة بنت كعب نسبة إلى الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب الأنصارية المعروفة بأم عمارة، تكريما لشجاعتها وتضحياتها في نصرة الإسلام والدفاع عن النبي عليه السلام، خاصة في غزوة أحد. وجاء اختيار اسمها لتكون قدوة في الشجاعة والعطاء للأجيال.
0: جميل يا لجين، نحن هتخبرين عن هواياتك ومواهبك.
1: من أبرز هواياتي هي الإلقاء والخطابة وإلقاء القصائد الشعرية، كما أحرص على تطوير مهاراتي في التحدث أمام الجمهور، لما من الإلقاء دور في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية القدرة على التعبير عن الأفكار بأسلوب واضح ومؤثر. وأجد في هذه الموهبة شغفا يدفعني إلى الاستمرار في تطوير ذاتي وصقل قدراتي. أما بالنسبة لمشاركاتي، فلدي مشاركات في مجال الإلقاء والتقديم، حيث ألقيت كلمة بمناسبة اليوم الوطني في مدرسة عاتكة بنت زيد، كما ألقيت كلمة في مدرسة نسيبة بمناسبة يوم الصحة النفسية، وأجريت لقاء مع الطالبات والمعلمات حول إحدى المحاضرات المقدمة. وأنا فخورة حقيقة بوصولي إلى هذا المكان، وأطمح إلى مواصلة تطوير ذاتي والمشاركة على مستويات أوسع وصولا إلى مستوى سلطنة عمان بإذن الله تعالى.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا لجين. وإيش مادتك المفضلة؟ أكثر مادة تحبيها؟
1: حقيقة لدي مادتين مفضلتين. لدي مادة اللغة العربية ومادة الفيزياء.
0: جميل يا لجين، يعني انت موادك علمية ولا أدبية؟
1: علمية.
0: ايش ناوية تدرسي بعد ما تخلصي ثاني عشر ان شاء الله؟
1: بإذن الله ادخل دكتورة بإذن المولى.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا دكتورة لجين، موفقة
1: ان شاء الله
0: في الجامعة ولا؟
1: بإذن الله جامعة السلطان قابوس.
0: بالتوفيق دكتورة لجين. دكتورة، ما خبرتينا عن المشاركات والفعاليات والمحاضرات اللي تسووها في المدرسة؟
1: في المدرسة تقدم العديد من المحاضرات، مثلا عندنا محاضرة السمت العماني قدمها الشيخ سالم النعماني، تناول فيها عددا من الآداب والقيم الإسلامية والاجتماعية، من أبرزها آداب الضيافة وحسن استقبال الضيف وإكرامه. كذلك هناك برامج أخرى مثل برنامج بذاتي أعتز، تضمن مجموعة من المحاضرات مثل الصحة النفسية والقلق المرتبط بالورقة الامتحانية وتطوير الذات، كما تضمن توعية لكلم من الطالبات والأمهات.
0: جميل يا دكتورة لجين، شكرا لك دكتورة على مشاركتك المميزة.
1: شكرا أستاذ. أقدر أقدم كلمة شكر؟
0: طبعا طبعا دكتورة، تفضلي.
1: كل الشكر والتقدير لقيادتنا الحكيمة على دعم الطلبة وإتاحة الفرص لهم لإظهار مواهبهم وإبداعهم، كما أتقدم بالشكر لوالداي لمساندتهم لي ولمديرتنا الفاضلة الأستاذة عائشة بنت بدر الجبرية والأستاذة الغالية بنت ناصر السيبانية على دعمهما وتشجيعهما لي للمشاركة في هذه التجربة المميزة.
0: بارك الله فيك يا دكتورة وفي من رباك، وشكرا لمديرة مدرسة نصيبة بنت كعب، وشكرا لكل معلماتها. شكرا لكم دكتورة لجين، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: كانت معنا المشاركة المميزة من الدكتورة لجين بنت محمد الوضاحي في الصف 11 من مدرسة نصيبة بنت كعب للتعليم الأساسي بولاية السيب. الله يبارك فيها.

يا مرحبا يا مرحبا يا صباح الورد والخير والنور والعافية. أتمنى لك اليوم يوم مميز موفق تحقق فيه أحلامك ومنياتك طموحاتك وأهدافك. بشر بشر كيف الشوارع إن شاء الله، الدروب سالكة وكل شيء يمضي على خير ما يرام. مرحبا مرحبا بكل المتفائلين خيرا. أريد أخبرك عن فاكهة مرتبطة بتحسين جودة نومك ومحاربة الأرق، لا تروح بعيد، واللي ابتدى صباحها الحين. سألناكم عن بلدة بسيا. بلدة بسيا في أي ولاية من ولاياتنا؟ بسيا في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب الصحيح بكل نشاط. صباح الخير نعيم، أهلا بنعيم، وصباح الخير. متى بتعملوا لقاء مع بنتي في صباح المدارس؟ رسلت كامل البيانات إن شاء الله بيتم التنسيق معها. وأحدهم يهني فاطمة بيوم ميلادها اليوم. صباح الخير يحيى الحاتمي. بس يا وين وين في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة اللي ابتدى صباحها الحين. بلدة بسيا في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين الجواب الصحيح؟ يلا صباح الخير والنور. أما إذا كنت تعاني من الأرق فنوصيك بالكرز. نعم نعم الكرز تأثير ما فقط على الصحة الجسدية بل إلى جودة النوم. ومن بين الأطعمة التي حظيت باهتمام الباحثين الكرز الحامض، يطرح بوصفه خيار طبيعي يساعد على تحسين جودة النوم بفضل احتوائه على الميلاتونين ومركبات أخرى مرتبطة بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. وعلى فكرة بعد الكيوي، الكيوي جربوا جربوا وشوفوا أثر ذلك في جودة نومكم. أهلا بسيف وصباح الخير لغدير. بسيا في أي ولاية من الولايات؟ صباح المبتسمين المتفائلين.

صباح الخير. هل أغنية تنطبق تعرف على من؟ طيارة جيك على سالم الأخزم. يا أبو نواف صباح الخير. يا أبو نواف كيف أصبحت اليوم؟ يا مرحب يا مرحب يا سالم، صباح الخيرات والأنوار. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0310، يعني بسيا معروفة، بسيا في ولاية بهلة، وواحدة من أكبر قرى الولاية، وتضم موقع بسيا وسلوت الأثري الذي يشتهر بوجود أبراج تعود إلى 1000 قبل الميلاد، إضافة إلى شواهد أثرية وتاريخية أخرى. بسيا إحدى بلدات وقرى ولاية بهلة. لا تنسوا ترى بعد سألناكم عن فن البرعة. فن البرعة من الفنون العمانية المسجلة المدرجة في قائمة اليونسكو في 2010. ففن البرعة تتميز به محافظة من محافظاتنا. ما المحافظة اللي تتميز تتفرد بفن البرعة؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. وفن البرعة يؤدى غالبا بشكل ثنائي بواسطة رجلين يحملان الخناجر، وقد يصل عدد المشاركين إلى أعداد زوجية بين 10 إلى 30 شخص. ففن البرعة تتميز به أي محافظة من محافظاتنا؟ يلا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. صباح النور والمحبة، صباح الجمال والخير والعافية. حمد الخنجري صباح الخير، وصباح الأنوار شيمة. أهلا بحمود، أفا يا حمود. لا طبعا حمود، فن البرعة معروف في أي محافظة من محافظاتنا. شاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. وصباح اللطيفين الطيبين، إياكم والوحدة، تجنبوا الوحدة، عيشوا مع من تحبون. ترى الوحدة ما مجرد شعور عابر، الوحدة قد تحرمك سنوات من الصحة. صباح الخير من أيمن الحبسي. أيمن الحبسي، هذا هل كوبليه ينطبق عليك الحين؟ 7

0: تحمل.
1: اهلا اهلا بكم جميعا وصباح الخير والنور والمحبة والبركة. محافظة من محافظاتنا تتميز بأنها على نطاق واسع تمارس فن البرعة، وبالمناسبة أيضا فن البرعة يمارس في ولايات ومحافظات أخرى، لكن محافظة هذه التحديد المحافظة تتميز بفن البرعة، وانتشرت على امتداد المدن الساحلية باتجاه محافظة جنوب الشرقية مثل صور وجعلان والأشخرة. لكن من المحتمل أن يكون الاتصال البحري بين مدن محافظة جنوب الشرقية ومدن هذه المحافظة هو العامل الرئيس لانتشار هذا الفن.

صباح الخير والنور لكم جميعا. المحافظة المتميزة بفن البرعة هي محافظة ظفار. ظفار هي المحافظة المتميزة بفن البرعة، لكن أيضا هذا الفن ينتشر في ولايات أخرى، لا سيما في ولايات محافظة جنوب الشرقية. وفن البرعة يتضمن فقرات منسجمة، حركات دائرية، رفع الخناجر فوق مستوى الكتف بالتزامن مع حركة القدمين، وتصاحبه فرقة تقليدية تضم آلة القصبة اللي هي الناي إلى جانب طبول متنوعة. ويقام في المناسبات الاجتماعية المختلفة كالأعراس والأعياد، إضافة إلى المناسبات الوطنية. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. صباح الخير من أم عبد الرحمن، تصبح بالخير على زميلاتها أم هيثم وأم نواف رفيقاتها. وصباح الخير لمحمد الشحي، أهلا وسهلا ومرحبا بأم عبد الرحمن وأحمد الرحبي، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور والمحبة والبركة. أهلا أهلا بكم جميعا، وهذه كلماتنا التي اخترناها لكم هذا الصباح.

أهلا بكم إلى ما اخترناه لكم من كلمات لهذا الصباح. شيء أريد أقوله ويردني عنه الذي قد ردني بالأمس، شيء من الأشياء إلا أنه معنى تجرد من حديث النفس، طيف من الذكرى يجدد ما مضى، وصبابة فيها منايا وأنسي. هل تذكرين الشوق حين تساقطت أنغامه، والورد يخجل من شذاه ويتقي من كف عاشقه فضول اللمس، ورماله لما اختفيت لأجلها، وخطاك تفعل كالدوات. وعنها الصباح يقول: وقالت لي: وماذا بعد أن نعشق وشمس الحب تأتينا؟ وماذا بعد؟ حدثني حدثني. نعم قلبي غدا يخفق ويغدو مثل عصفور رأى النور، فهلل عند رؤياه وبين جوانحي زقزق. يقال الحب طوفان فهل أغرق؟ أحب البيت والتفكير بالمنطق، وأنت شاعر تحيا على زورق. دعني، محال يلتقي أبدا كلام الشعر والمنطق. يا درة الكون التي من حسنها تسبي القلوب وتبهج الأبصار، أنت السعادة إن ربحتك والهنى، وإذا خسرتك فالحياة خسار. سافرت نحوك لما التقينا والعيون تصافحت، رجع الزمان يعيد فيك حنيني، وتساءلت عيناي: هل بقي الهوى متواجدا بجوانحي كعيوني؟ عيناك تسأل والجواب برجفتي من نظرة رجعت بكل دفيني. ما عدت أدري هل أراك تخيلا أم أنه قد عاد فيك يقيني. فساتينها الغيمات والورد شالها، مرآتها الشطآن والتوت ثغرها، وخلخالها العصفور والطهر لالها. توالت كأسراب الفراش عذوبة، وجل على الغيد الحصان جلالها. ستغتر حتما دون شك، وكلما أطاحت بإنسان تجلى دلالها. يا صبح أخبرها بأن عيونها روض، وبأن نور الشمس سطر جبينها، مثل الصبح في أيامنا نورا أشرقت، فكل ربوعنا أنوار.

0: صبحتم جميعاً بالخير والنور والمحبة والإشراق والتوفيق، طابت بكم الأوقات والصباحات أملاً وتفاؤلاً. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما يوليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي رعى معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف أمس بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية حفل التدشين. ويأتي إطلاق الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
0: اللهم أدمها من نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والاطمئنان. الهوية الجديدة واتساع مسؤولية الحماية. تتحرك فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف إلى مختلف المواقع، حرائق المنشآت، حوادث الطرق، إلى الأودية والجبال، إلى مواقع الانهيار، وتتعامل مع أخطار تتطلب معرفة ومعدات وقرارات مختلفة، فيما يشارك الفريق الوطني للبحث والإنقاذ في مهمات دولية للبحث عن ناجين عقب كوارث كبرى، وتبدأ المهمة بالوقاية والاستعداد. هذا المعنى الذي يمنح تدشين الهوية الجديدة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف قيمته. معنا الآن الرائد الجولندا بن محمد البلوشي، مدير إدارة العلاقات والإعلام بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. صباح الخير الرائد الجولندا، ونبارك لكم تدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. صباح الخير أخي راشد، وصباح الخير والنور لجميع المستمعين لكارب عبر إذاعة الشباب، وأيضا نشكركم على تهنئتكم بمناسبة تدشين هوية هيئة الدفاع المدني للإسعاف.
0: حياكم الله الرائد الجولندا. وفي البدء يعني ماذا تمثل هذه اللحظة؟ ما الأهمية التي تضفيها أو يضفيها هذا التدشين لهوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف؟
2: نعم، طبعا بداية أستاذ راشد، وبداية أستأذن جميع المستمعين الأكارم بأن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى المقام السامي مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على تفضله بتدشين هوية الهيئة. وحقيقة هذا التدشين يعني يعتبر وسام عز وفخر لجميع منتسبي الهيئة، ويعبر أيضا عن مدى الاهتمام السامي بهذا القطاع الإنساني والمهم، واللي يعني يقدم خدماته لحماية الأرواح والممتلكات، وهو يعني احد دروع وهو درع يعني من دروع الوطن لحمايه منجزاته. طبعا كل يعني مثل ما هو معروف ان الهويه دائما هويه المؤسس دائما يعني تعكس طموحاته وايضا منجزاته. فبالنسبه لنا الهويه ايضا تعكس مسيره وطنيه راسخه، وتجسد ايضا القيم قيم الجاهزية وقيم التضحية والعطاء التي تمثل هيئة الدفاع المدني والإسعاف وخدمات الدفاع المدني والإسعاف منذ انطلاقتها مع بداية النهضة وإلى الآن، وتعكس أيضا ما تقدمه الهيئة من جهود ورسالة إنسانية، وتعبر هذه الهوية عن تطلعات من المستقبل أكثر التطور وأكثر تميزا إن شاء الله في حماية الأرواح والممتلكات.
0: نعم. طيب الرائد الجولندا، ماذا بعد هذه اللحظة الفارقة، بعد هذه المناسبة العزيزة وتفضل المقام السامي القائد الأعلى بتدشين هوية الدفاع المدني والإسعاف، كيف تتجسد الهوية شكلا أداء عملا مهمات لمنتسبي وموظفي هيئة الدفاع المدني والإسعاف؟
2: نعم طبعا هذه الهوية أستاذ راشد هي ليست يعني تغيير في اللون أو في الشعار أو في الشكل يعني فحسب، ولكن هي بالفعل هي انطلاقة جديدة نحو يعني توحيد الجهود ورفعة هذه الجهود وتقديم خدمات للوطن والمواطنين إن شاء الله بصورة أفضل وأكثر تميزا وأكثر تقنينا ومتوافقة أيضا مع التشريعات والقوانين اللي المعمول بها في سلطنة عمان، وأيضا تمثل مرحلة مفصلية تكون يعني بولادة جهة انبثقت من جهاز شرطة عمان السلطانية، يحمل معه الكثير من التمكين والكثير من الثقة والكثير من يعني التوسع في الخدمات اللي راح تقدم بإذن الله لجميع أبناء هذا الوطن.
0: نعم. طيب هي سانحة مهمة الرائد الجولندا إلى الإشارة إلى أبرز الأدوار والمهام المنوطة بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، سواء في تلك المرحلة أو وفقا للهوية الجديدة مع المرحلة القادمة.
2: نعم طبعا إن شاء بإذن الله مع تدشين الهوية أيضا راح يعني تتوسع الخدمات بإذن الله المقدمة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، هي خدمات كثيرة مثل ما يعني تعلمون الخدمات الهيئة تعتبر يعني مثلا معك خدمات عفوا الإطفاء وأيضا خدمات الإسعاف وخدمات الحماية المدنية، وهناك أيضا فرق متخصصة مثل الفريق الوطني للبحث والإنقاذ، وأتوقع يعني الجميع استمع قبل فترات أو يعني عرف أن الفريق الوطني يعني حصل على الشارة الدولية من هي الاستشارية للحماية للبحث والإنقاذ عفواً.
0: نعم.
2: فهذه يعني هذه الخدمات بإذن الله راح يعني تتوسع وتزداد، وأيضاً يعني سيلامس المواطن بشكل أكثر بإذن الله.
0: نرجو التوفيق لكم جميعا مرة أخرى، نبارك لكافة منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. شكرا جزيلا لكم الرائد الجولندا.
2: شكرا لك.
0: كان معنا الرائد الجولندا بن محمد البلوشي، وهو مدير إدارة العلاقات والإعلام بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. ففي اللحظات التي يعتري فيها الناس الخطر لا يسألون عن عدد الآليات أو اتساع الهيكل الإداري، في تلك اللحظات بالذات يكون السؤال متى تصل الإسعاف في الوقت المناسب، ووراء هذه الإجابة سنوات طويلة من الاستعداد والعمل والتطوير. ففي مطلع سبعينيات القرن الماضي بدأت خدمات الإطفاء في مسقط بمركبة لاند روفر واحدة وموظفين اثنين من البلدية، كانت بداية متواضعة لخدمة اتسع نطاقها مع نمو المدن مع تغير حاجات المجتمع. اليوم تتحرك فرق الهيئة إلى حرائق المنشآت، حوادث الطرق، الأودية، الجبال، مواقع الانهيار، وتتعامل مع أخطار تتطلب معرفة ومعدات وقرارات. هذا المعنى يمنح تدشين الهوية الجديدة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف قيمته، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشينها أمس في تجسيد للعناية بمنظومة السلامة والحماية المدنية وما تطلع به من دور في خدمة المواطنين والمقيمين. يأتي التدشين ليعرف الناس بمؤسسة يمتد عملها من الوقاية إلى الاستجابة والإنقاذ.

أهلا أهلا بكم جميعا. اليوم 15 أكتوبر 2026 يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء، مناسبة عالمية الهدف منها التوعية بحقوق الأشخاص المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، ويسلط الضوء على أهمية العصا البيضاء كرمز للاستقلالية والقدرة على التنقل بأمان. اليوم 15 أكتوبر الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء للتذكير في مختلف أنحاء العالم بهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع التي تود أن تحظى بالاستقلالية وأيضا أن تهيئ لها الظروف التي تضمن أداء مهامها وممارسة حياتها بشكل طبيعي، في تأكيد متواصل على تشجيع المكفوفين أيضا على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك. معنا بعد قليل في صباح المدارس الطالب طلال من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بولاية السيب.

0: معنا الآن الطالب طلال بن عبد الرحيم بن جابر المجيني من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بولاية سيب وهو في الصف الرابع. السلام عليكم طلال.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ كيف الأخبار؟
0: طيبين الحمد لله، أنت كيف حالك؟ كيف أخبارك؟
1: الحمد لله طيب.
0: ما شاء الله طلال، أنت اليوم نشيط.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: لكنك ما بس اليوم أنت نشيط، أنت كل يوم الحمد لله نشيط.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: نحن فرحانين نسمع صوتك.
1: ونحن بعد أنا فرحان إني التقيت بك.
0: الله يبارك فيك ويحييك يا طلال، كيف المعهد؟
1: زين الحمد لله.
0: ترجع أسبوعيا للبلاد؟ أنت من وين؟
1: من ولاية المصنعة في ودان الساحل.
0: ما شاء الله طلال، بشي تتميز ولايتكم ومنطقتكم؟
1: ولايتنا تتميز بالسكان إنهم طيبين الحمد لله.
0: ما شاء الله، من أحلى الأجوبة والله. طلال، أنت بيتكم قريب من البحر؟ أنت في ودام الساحل؟
1: لا ما قريب.
0: طيب يا طلال، نحن اليوم كلنا متشوقين نسمع منك، خاصة إن اليوم العالمي للعصا البيضاء، فإيش حضرت عشان تشارك معنا اليوم؟
1: حضرت شعر وتلاوة الحمد لله رب العالمين.
0: ومقدمة بعد؟
1: مقدمة صباحية.
0: يلا قول المقدمة وعرفنا عليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا الطالب طلال بن عبد الرحيم بن جابر المزيني.
0: انزين.
1: الصف الرابع ألف من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين.
0: بارك الله فيك يا طلال، وهذه أكبر تحية لك يا طلال. طلال؟
1: نعم.
0: عاد الحين خبرني عن مواهبك ومشاركاتك الحلوة بعد.
1: مواهبي العزف والترتيل وإلقاء الشعر.
0: ممتاز، زين يلا القي لنا شعر.
1: يلا تمام.

0: القطي مجدا ومجد الصافنات عمال، قسما برب الداريات إذا ذرت نسلا وتبقى للخلود عمال، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومن كالشامخات عمال. الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان.
1: ممتاز يا طلال، ما شاء الله اختيار موفق. قلت لي الإلقاء الشعري وبعد الترتيل، وإيش بعد الموهبة الثالثة؟
0: العزف.
1: أنت كم جزء من القرآن حافظ؟
0: ها؟
1: كم جزء من القرآن تحفظ؟
0: الحمد لله حفظ جزء عمه، والحين أحفظ جزء تبارك.
1: بارك الله فيك يا طلال. وكيف تحفظ؟ كيف نظامك في الحفظ؟
0: عن طريق أستاذ في الأونلاين.
1: أنت عن طريق عن بعد يعني أونلاين؟
0: أيوة.
1: يحفظك سورة سورة ولا كيف؟
0: أيوة سورة ومراجع.
1: ممتاز ممتاز يا طلال، بارك الله فيك وفتح الله عليك. اليوم يصادف اليوم العالمي للعصا البيضاء، إيش يعني هذا اليوم؟
0: أول شيء بخبركم عن العصا البيضاء. العصا البيضاء هي وسيلة لاستقلال الكفيف ويحركها أمامه، وبتخبره هي عند العوائق، بتدعم في العوائق وبيعرف الكفيف أن هذا أمامه عوائق.
1: جميل يا طلال، وفي كل سنة 15/10 العالم يذكر الناس كلهم بأهمية العصا البيضاء، صح طلال؟
0: صح.
1: زين يلا خبرنا بعد، قول لنا نشيد عن العصا البيضاء.
0: ما عندي نشيد أنا على العصا البيضاء،
1: لكن عندك تعريف عن العصا البيضاء، عرفت. شاطر شاطر يا طلال. إيش تتعلموا في المعهد؟
0: نحن أنا صف رابع، نتعلم أي مواد في المعهد؟ العربي والإنجليزي والعلوم والرياضيات والهوية والمواطنة والإسلامية.
1: لكن تتعلم كل شيء بلغة برايل؟
0: أيوة.
1: ممتاز يا طلال. إنزين إيش بتقولنا بعد شيء غير حضرت عشان تشارك معنا؟
0: عندي آية من سورة البقرة أحب أتلوها عليكم.
1: تفضل يا طلال، أي آية؟
0: آية رقم 254.
1: تفضل يا طلال.

0: صدق الله.
1: صدق
0: نعم
1: الله العظيم، ما شاء الله، ترتيلك وصوتك جميل يا طلال.
0: الحمد لله.
1: واصل واصل ترتيل القرآن، لأن صوتك حلو ما شاء الله. انزين طلال،
0: شكرا.
1: اتفقنا أنك بتواصل حفظ القرآن الكريم كاملا إن شاء الله؟
0: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك يا طلال. وش النصيحة اللي تقولها لزملائك الطلبة عشان يكونوا متميزين مثلك بعد ومبدعين؟
0: أنصحهم أنهم يكملون تعلمهم، وأي شيء يكونون فضوليين فيه يسوونه عادي، يجربونه.
1: بارك الله فيك يا طلال. أنت في المستقبل لما تكبر إيش تريد تصير إن شاء الله؟
0: إن شاء الله إذا تطور العلم إن شاء الله أقدر أقود طائرة.
1: إن شاء الله تكون طيار. أقول لك طلال،
0: نعم،
1: قبل فترة جو معنا هنا طلاب كانوا متخرجين من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ويدرسوا في الجامعة، وجو يتدربوا هنا معنا في وزارة الإعلام. واحد منهم تعرف إيش قالنا؟ قالنا إن راح دولة من الدول وكانت عندهم تجربة إنك تقدر تسوق طيارة. فالعلم يتطور، أنت إن شاء الله تكون طيار إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: الله يحفظك ويبارك فيك ويحقق لك أمنياتك يا طلال.
0: إن شاء الله.
1: سلم على ربعك وأهلك زين؟
0: إن شاء الله.
1: إيش بتقولهم؟
0: الدكتور راشد سلم عليكم.
1: راشد سلم عليكم، شكرا لك يا طلال، مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: حياك الطيار. كان معنا الطيار طلال بن عبد الرحيم بن جابر المجيني من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بولاية السيب، وهو في الصف الرابع ما شاء الله على تألقه وتميزه وشخصيته اللطيفة المحببة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: خير والنور والمحبة والبركة دون حساب أو تسجيل واتساب. يضيف رسميا ميزة الانضمام للمكالمات كضيف. وأبل تتوقع طلبا قويا على آيفون 18 القياسي وتخطط لزيادة الإنتاج بشكل كبير. سجادة افتراضية تخفي فوضى سطح مكتب حاسوبك. بنخبرك عن كل تفاصيل هذه الأخبار في قادم الوقت من صباح الشباب. وحديثنا في الدقائق القادمة فبتمويل من شركة تنمية نفط عمان، وزارة التنمية الاجتماعية تدشن قاعات البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة.
1: مع الحدث

0: تدشن وزارة التنمية الاجتماعية اليوم قاعات البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق سن 18 عام، وذلك بتمويل من شركة تنمية نفط عمان في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير الخدمات والبرامج التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وبتمويل من شركة تنمية نفط عمان. معنا الآن الأستاذة سالمة بنت حمود الجرداني، وهي مستشارة الاستثمار الاجتماعي بشركة تنمية نفط عمان. صباح الخير أستاذة سالمة، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور أخي راشد، أهلا وسهلا فيك.
0: حياكم الله وسعداء بهذا التواصل. وفي البداية، يعني ما الأهمية من هذا التمويل لشركة تنمية نفط عمان لهذا المشروع؟
1: شكرا لك أخي راشد أولا على إتاحة الفرصة لنا الحديث عن هذا المشروع المهم. في الحقيقة يعني نحن في شركة تنمية نفط عمان نؤمن أن مسؤوليتنا تجاه المجتمع ما تقتصر فقط على قطاع الطاقة، وإنما تمتد إلى دعم المجتمع والمساهمة في تنميته، ومن هذا المنطلق جاء دعمنا لهذا المشروع. بحكم أن هذا المشروع يعنى بتوفير الفرص والإمكانات لجميع فئات المجتمع، يعني خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة، مساعدتهم على تنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم. وإذا أذكر خصيصا في هذا المشروع فهو الجميل أنه جاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث أنه نقدر نساهم في توفير بيئة تأهيلية مناسبة تساعد المستفيدين على تطوير مهاراتهم وتدعم أسرهم أيضا. وبالنسبة لنا المسؤولية الاجتماعية ما هي مجرد تمويل يعني فقط مشروع والمولة، وإنما ننظر للأثر اللي يتركه هذا المشروع في حياة الناس والمجتمع على المدى البعيد.
0: جميل. طيب الآن هذه القاعات المتعددة كيف تسهم في تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة وتعزيز استقلاليتهم، وما الأثر اللي تتوقعوه لهذا المشروع على المستفيدين وأسرهم؟
1: في الحقيقة الفكرة أساسا من هذا المشروع أنه هو يوفر بيئة مناسبة وآمنة للمستفيدين، تساعدهم على تطوير مهاراتهم، طبعا كل شخص حسب قدراته واحتياجاته. يعني هذه القاعات راح تتيح لهم المشاركة في أنشطة تأهيلية مختلفة، سواء كانت في المهارات الحياتية أو العناية بالذات أو الأنشطة الحركية الفنية أو اليدوية. ومثل ما نعرف إحنا كنا أن كل شخص عنده قدرات ممكن تتطور إذا توفرت له البيئة المناسبة أو الدعم اللازم، يعني حتى لو كان التقدم بسيط فهو يظل إنجاز مهم بالنسبة له ولأسرته. والمتوقع من هذه القاعات أنها راح يستفيد منها أكثر من 100 شخص في المراكز التأهيلية المستهدفة، وهذا صراحة بحد ذاته يعني يعطينا دافع أكبر للاستثمار في مثل هذه المبادرات. وإذا نتكلم على الأثر ما بيكون فقط على المستفيدين يعني هم كأفراد، بل أتوقع هو يمتد إلى أسرهم كذلك، يعني توفير خدمات تأهيلية مناسبة تساعد الأسر أيضا وتعطيهم دعم أكبر في رحلة رعايتهم لأبنائهم.
0: ممتاز. طيب الآن هذه المبادرة كيف تجسد الشراكة بين شركة تنمية نفط عمان ووزارة التنمية الاجتماعية، ودور هالمشاريع في تحقيق أثر اجتماعي مستدام وتعزيز التنمية الشاملة في سلطنة عمان؟
1: بالنسبة لنا نحن كشركة تنمية نفط عمان، نجاح أي مشروع نعمله أو ندعمه ويكون اجتماعي ما نقيسه فقط بالمبنى أو بالتجهيزات اللي نوفرها، وإنما بالأثر الحقيقي اللي يحققه في حياة المستفيدين. يعني أهمية الشراكة مثلا مع وزارة التنمية الاجتماعية هنا تظهر، لأنه كل جهة لها دورها وخبرتها، من خلال تكامل الجهود نقدر نوصل لنتائج أفضل ونضمن استفادة من المشروع بشكل مطلوب. والشيء الإيجابي أو من النقاط الإيجابية في هذا المشروع أنه ممكن الاستفادة منه في مراكز حكومية أخرى مستقبلا أو في قادم الوقت، لأنه يساعد على توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة. وفي شركة تنمية نفط عمان نحن دائما في كل المشاريع نحرص أن يكون لها أثر ملموس ومستدام في المجتمع، لأنه بالنسبة لنا الاستثمار في الإنسان أتوقع هو أهم أنواع الاستثمار، لأنه أثره ما يقتصر على اليوم، يعني هو ما أثره مؤقت وإنما يستمر لسنوات طويلة وقادمة.
0: نرجو التوفيق للجميع، موفقين أستاذة سالمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله تعالى.
0: شكرا للأستاذة سالمة بنت حمود بن سالم الجرداني، وهي مستشارة الاستثمار الاجتماعي بشركة تنمية نفط عمان، حيث تدشن وزارة التنمية الاجتماعية اليوم قاعات البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق سن 18 عام، وبتمويل من شركة تنمية نفط عمان في إطار الجهود لتطوير الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من تطوير قدراتهم الاستقلالية وشغل أوقاتهم بأنشطة تتناسب مع إمكانياتهم واحتياجاتهم.

0: يا حي ومرحب بالجميع، صباح الخير والنور لكم جميعا. الحديث حول ملتقى المتعاملين 2026 في دوائر الخدمة بمحافظات سلطنة عمان، الذي يشكل مساحة للحوار المباشر مع مختلف فئات المتعاملين والشركاء، ومحطة مهمة لاستعراض ما تحقق في تطوير الخدمات وتجربة المستفيد، والاستماع إلى الاحتياجات والملاحظات والمقترحات بتنظيم من صندوق الحماية الاجتماعية.
1: مع الحدث

0: حول ملتقى المتعاملين 2026 وكيف يسهم في تحقيق التحسين المستمر وكفاءة الخدمات التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية. معنا الآن الأستاذ سيف بن حمد النبهاني، مدير دائرة صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة. صباح الخير أخي سيف، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور أخي راشد، أهلا وسهلا بكم، يسعدني أن أكون ضيف في هذه المساحة الأثيرية من برنامج صباح شباب، ويسعدنا أن نكون ضيفا مثريا لهذه المقابلة الطيبة التي تجمعنا اليوم في هذا المساحة الطيبة.
0: حياك الله أخي سيف. وفي البدء يعني إيش أهمية ملتقى المتعاملين 2026 والذي يميزه عن اللقاءات التقليدية التي تنظم مع مختلف المستفيدين من خدمات صندوق الحماية الاجتماعية؟
1: مثل ما هو معروف، دأب صندوق الحماية الاجتماعية من خلال السنوات الماضية على تنظيم هذا الملتقى السنوي، وهذه تعد النسخة الثالثة. يعد الملتقى المتعاملين من المبادرات المهمة اللي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزز التواصل المباشر بين المؤسسة والمستفيدين من الخدمات، تتيح فرصة للاستماع إلى الآراء وقياس رقع الصدى أو التغذية المرتدة من الجمهور المتعاملين من مختلف فئاته، والتعرف على التحديات التي تواجه أثناء الحصول على الخدمات، بما يدعم تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى أداء المتعاملين والمستفيدين.
0: جميل. طيب يعني كيف يقيس الصندوق نجاح الملتقى والتفاعل والاستفادة من مختلف فعالياته؟
1: يمكن قياس نجاح الصندوق بمختلف المستويات من خلال التفاعل ومدى التفاعل المتعاملين مع مجموعة المؤشرات الكمية والنوعية التي تعكس مستوى رضاء المستفيد نفسه، مدى الاستفادة من الخدمات، فعالية قنوات التواصل نفسها. عندنا مجموعة قنوات تفاعلية، يعني الصندوق يعمل على يعني طرح مجموعة الخدمات هذه في هذه القنوات التفاعلية، ويبرزها أيضا مؤشر رضا المتعامل، القياس مستوى رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة، سهولة الإجراءات، سرعة إنجاز المعاملات من خلال الاستبيانات وقياسات رضا المتعاملين نفسهم، مؤشر التفاعل والمشاركة، مؤشر الوعي بالخدمات نفسها، مؤشر الكفاءة بالخدمة نفسها، قياس سرعة إنجاز المعاملات، نسبة الإيجاز ضمن المدد المحددة بالوقت، مدى سهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية والحضورية في هذا الشأن. فيما يتعلق بالملتقى المتعامل نفسه، يمكن قياس نجاحه من خلال نسبة رضا المشاركين في أوراق العمل، مستوى التفاعل والمشاركة في المناقشات، التغذية الراجعة من الجمهور المتعاملين والحضور لتحسين جودة الخدمات في مجال خدمة المتعاملين نفسها، واللي يعني معهود إلى المديرية العامة لخدمات المتعاملين.
0: جميل. وبالنسبة للموضوعات والفئات اللي يركز عليها ملتقى المتعاملين 2026؟
1: طبعا في عندنا مجموعة من شرائح المجتمع أو اللي هو جمهور المتعاملين يمكن إشراككم في هذا الملتقى في هذه النسخة، وحرصنا أن يكون هناك تنوع في جمهور المتعاملين أو اللي هو الحضور، ومن أبرزهم رواد الأعمال، المستفيدين نفسهم من برامج الحماية الاجتماعية، المؤسسات الحكومية والمؤسسات القطاع الخاص، كذلك الجمعيات الخيرية، الباحثين عن عمل، ربما المستفيدين من منصة من المستفيدين الأجانب إذا كان هناك دعوة ليهم يعني، وكذلك موظفي الصندوق نفسهم، وكذلك بعض الحضور من المؤسسات التعليمية لطرح بعض أوراق العمل كجهة مختصة بنظام خدمة المتعاملين.
0: جميل. طيب يعني الآن ما الرسالة التي يود الصندوق التأكيد عليها وإيصالها من خلال ملتقى المتعاملين هذا العام 2026؟
1: دائما يحرص صندوق الحماية الاجتماعية على رصد حالة المتعاملين بالخدمات لاستخراج مبادرات وتعديلات عملية تفي باحتياجات المتعاملين نفسهم، كذلك الوصول إلى الفئات والحالات غير المرصودة والتواصل مع الشرائح المختلفة التي تحتاج إلى تعريف وتوعية بالنظام منظومة الحماية الاجتماعية.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بالتغيير الملموس اللي يمكن يلاحظه المتعامل في خدمات الصندوق نتيجة هذه التغذية الراجعة التي تصل إليكم أخي سيف من ملتقى المتعاملين؟
1: أبرز الأشياء الملموسة اللي لاحظها المتعامل في خدمات الصندوق دائما هي يتمثل في التغيير الذي يسمح إليه الصندوق وخاصة المدير العام لخدمات المتعاملين والقائمين عليها انتقاله من تجربة خدمية أكثر سهولة وأكثر وضوح وأكثر سرعة بحيث يستطيع الوصول إلى الخدمة المناسبة وفق المتطلبات والمطالب والمتابعة بكل يسر، كذلك الحصول على الدعم والإجابة عن استشارته بكفاءة. النجاح الحقيقي دائما في جودة الخدمات لا يقتصر على تطوير الخدمة نفسها، بل يظهر في انعكاس هذا التطوير على تجربة المتعامل اليومية وأثره في الحصول على هذه الخدمة.
0: نرجو التوفيق.
1: وكذلك أيضا مستوى الرضا الذي يتحقق من الحصول على هذه الخدمة وتجربة العميل في اختيار الخدمات الصندوق المتاحة.
0: نعم.
1: وكذلك اليوم نبحث عن مسألة مش الرضا في حد ذاتها، بل إسعاد الناس وإسعاد المتعامل في الحصول على الخدمات الخاصة بصندوق الحماية الاجتماعية.
0: هو المهم جدا أن الملتقى يكون أداة لتحسين مستمر وليس فقط مجرد فعالية سنوية.
1: كذلك نعم، هو الصندوق دائما يحرص على أنه لا تكون هذه الملتقيات عابرة، وإنما تعكس واقع يعني أو احتياج ملموس لأجل التطوير وتحسين المستمر.
0: نرجو لكم التوفيق وشكرا جزيلا لك الأخ سيف. شكرا جزيلا لك، التوفيق إن شاء الله.
1: شكرك أخي راشد ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: سعد إن شاء الله. كان معنا سيف بن حمد النبهاني مدير دائرة صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة حول ملتقى المتعاملين 2026. صباح النور والخير لكم جميعا أينما كنتم. صباحاتكم همة ونشاط وحيوية، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل سعادة. في سجادة افتراضية فكرتها أنها تخفي فوضى سطح مكتب حاسوبك، ابتكر مطور تطبيق يتيح إخفاء الملفات والمستندات الموجودة على سطح المكتب تحت سجادة افتراضية، في فكرة تهدف إلى الحفاظ على مظهر مرتب للشاشة دون حذف الملفات أو فقدان إمكانية الوصول إليها. التطبيق يستهدف المستخدمين اللي اعتادوا الاحتفاظ بعدد كبير من الملفات والأيقونات على سطح المكتب، لكنهم يفضلون الاحتفاظ بواجهة نظيفة ومنظمة بحسب عدة تقارير. جولة رياضية بعد قليل، فيها آخر أخبار الرياضة مع حسين بن راشد العميري وصباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: شكرا للزميل راشد سعدي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة. نادي النهضة يتلقى الخسارة أمام مستضيفه الفيصلي الأردني في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد عمان الدولي في مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
1: محمد العكس وجونيور خطيرة داخل منطقة الجزاء. جول يأتي من براء مرعي.
2: عكس الكرة بالجانب.
0: بدوره تلقى نادي الشباب خسارة ثقيلة أمام الدحيل القطري بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور أبطال الخليج لكرة القدم.
1: عبر الجهة اليمنى ينجح في المرور ويمرر الكرة عكسية المعز. الله الله الله الله, رحلة البحث عن مكان أول مولد انطلقت. نعم, لفريق ولد ليكون بطلا, هذه المرة في سواحل الخليج ينطلق الطوفان من استاد عبد الله بن خليفة, وبالتالي هو يريد أن يواصل إكمال المشوار في طريقه نحو الفوز بأول بطولة خارجية بالنسبة له بعد التألق على الصعيد الآسيوي. لكن شاهد حسين محمد أصغر لاعب في تشكيلة منتخبنا الوطني في الفترة الماضية يلعب كرة عكسية على الطاير على الطاير الدحيل في عز بأقدام المعز. يأتي الهدف الأول, يسجل المعز هداف آسيا الأول محطم الأرقام القياسية على الصعيد الآسيوي, أصر لأن يضع اسمه في مقدم. تلعب الكرة عبر الرواق الأيسر, سلطان قدم بطولة كأس خليج وجهة نظري رائعة جدا بالنسبة لسلطان. عكس الكرة على سبيونتك وضعها في منطقة الجزاء, بعدها خالد بريكي وصلت بعد ذلك المعز. الله الله الله الله,
0: منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يختتم مشاركته في النسخة 24 من البطولة العربية لمنتخبات الرجال التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان بحصوله على المركز الثاني إثر خسارته في المباراة الأخيرة أمام البحرين بثلاثة أشواط دون مقابل, فيما حصد المنتخب السعودي المركز الثالث والميداليات البرونزية.
3: مركز ثريل لامست في حوائط الصد المنتخب البحريني, لامست في منتخبنا الوطني. حلو المنتخب البحريني أيضا كرة

0: مرة أخرى في دوري أبطال آسيا 2، التعاون السعودي يعبر الريان القطري بالفوز عليه بهدفين لواحد، والكويت يفوز على الخالدية البحريني بثلاثة أهداف لواحد، الجزيرة الإماراتي يتغلب على ضيف أركاداغ بهدفين لواحد، والمحرق البحريني يفوز على جول جوهر سيرجان بثنائية نظيفة في المباراة التي احتضنها استاد السيب الرياضي في منطقة الشرق ناصف كارشي، أو فاز طبعا أو تلقى ناصف كارشي الخسارة أمام الوحدة الإماراتي بهدف الاثنين، وبيرسي باندونغ تغلب على فيتيل الفيتنامي بهدف وحيد، طبعا بيرسيب الأندونيسي، فيما ملبون فيكتوري الأسترالي فاز على FC Seoul الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لواحد.
1: الانطلاق عن طريق روجر، عرضية جميلة، ويسلي الله، الريان سريعا يعود الرهيب للقاء، واحد عاد الريان من جديد لهذه المباراة بانطلاقة سريعة من جانب روجر جينيس، وعرضية ولا أجمل ناحية ويسلي الذي كان وحيدا. شوفها معاي، شوف العرضية من روجر جينيس، ويسلي، وبعد ذلك الجنحي، يا سلام، الجنحي في المكان الصحيح في المكان المناسب، وبالتالي من كرة مرتدة يعود الرهيب الريان للمباراة، لكن يعاني على عرضية روجر جينيس.
0: وضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، الاتفاق السعودي يستهل مشواره في البطولة بالفوز على ضيفه كاظم الكويتي بهدفين دون رد.
2: السلبي حاضر في هذه المواجهة لضربة حرة، التسديدة، الله الله الله الله الله الله على كرة في غاية الروعة، والله على فارس الدهناء أندري دودا، يسجل الهدف الأول، يعلن الأفضلية في هذا اللقاء ويعلن التفوق، الله على ركلة من دودا، الله على طريقة وضع الكرة من دودا، هنا في حضرة الاتفاق، هنا في حضرة فارس الدهناء، هنا في حضرة اللون الأخضر لون الحياة، عن طريق دودا، يا لعيب دودا، لعيب لعيب لعيب لعيب، ما فيها كلام، وضع الكرة وضرب الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى حسين كنكوني يتفرج، الله على ركل الكرة من دودا، الله على وضع.
0: وفي البطولة ذاتها حقق عجمان الإماراتي انطلاقة ناجحة في أولى مشاركاته الخارجية بفوزه على ضيفه أربيل العراقي بخمسة أهداف لأربعة في مباراة مثيرة شهدت تقلبات عدة في النتيجة، بعدما نجح الفريق البرتقالي في تجاوز قلة خبرة لاعبيه والعودة إلى أجواء اللقاء أربع مرات قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته في الدقائق الأخيرة.
3: مرة نادي أربيل على تثبيت النتيجة والمحافظة، وكرة للرابع، مش ممكن، الله، مش ممكن على هذا السيناريو، ما هذه المباراة، جنون، نعم جنون، نعم الجنون يتجاوز كل الفنون في هذا اللقاء، هدف التعادل 4-4 ثمانية أهداف، كرة من فيكتور إنريكي، والرأسية من البديل بلال يوسف، بلال يعود بالبركان، بلال يعود بالبركان.
0: في دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، كاشيوا ريزول الياباني يهزم تاي بورت التايلاندي بخمسة أهداف لواحد، وحقق مواطنه فيتسل كوبي الياباني أيضا فوزا على تشومبوك موتورز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.
4: وفرصة وجول، هدف نعم بأقدام برازيليا، هدف أول لفريق كاشيوا، نعم غلطة كبيرة من حارس المرمى هنا أونجون.
0: إلى منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على ضيفه روما بنتيجة 4-3 بعد أن كان الريال متأخرا بثلاثة أهداف لهدف حتى الدقيقة 82، ونجح في قلب النتيجة 4-3 في ظرف أقل من 10 دقائق.
5: كرة تسديدة، لا زالت مستمرة رأسية خطيرة جدا. أوهو. البديل دائما اسبي دائما البديل الناجح لموري ملعوبة داخل منطقة الجزاء.
0: يا لها من مباراة الريال مع روما في الحقيقة مثيرة وكبيرة بين الفريقين. تعرض فيها الريال لضغط قوي ولفترات عصيبة في الحقيقة، لكنه عاد بعد أن كان الجميع يظن أن الريال سقط في روما، لكن النهاية كانت سعيدة للمدريديين. باريس سان جيرمان بدوره حقق فوزا كبيرا على ضيف مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف لاثنين ليصل برصيده للنقطة السادسة.
2: محاولة والتصويب، الله، أنوار باريس تبدد ضباب إنجلترا بكرة جوهرة باريس. دويد هو من فعلها، هو ذلك. الله الله الله الله الله الله، أمام الإنجليز يبدعون، أمام الإنجليز يتفننون، أمام الإنجليز لفرقة سحر يتحولون. هذا هو باريس أمام الأندية الإنجليزية في هذه الفترة. نعم، ديمبلي يوسك عب. الله، عاصفة باريسية تضرب السيتي هنا في قلب مانشستر. عاصفة باريسية، نعم، تضرب السيتي هنا في قلب مانشستر بالثلاثة في والعرضية. الله،
0: كما حقق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على حساب مستضيفه لاسك النمساوي بستة أهداف لثلاثة ليرفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط.
6: يفعل رونالد أروخو، يسجل أول أهدافه مع ليفربول في 9 مباريات لعبها لحد الآن منذ انطلاقة الموسم. تيميكاس في التنفيذ وأروخو في التسديد. يسرى مازال كوماس وغول. في نهاية المطاف يتمكن برادلي من تسجيل أول أهدافه مع فريق ليفربول اليوم. برادلي باركولا يسجل أول أهدافه، وقبله رونالد أروخو سجل أول أهدافه مع ليفربول. واحد يلعب مباراته السابعة يسجل كولا. ثنائية من برادلي باركولا، الهدف الثالث لليفربول. تمريرة ولا أروع من فيرتز في الدقيقة 37.
0: وفاز فاينورد الهولندي على ضيف كومو الإيطالي بثلاثة أهداف لاثنين بعد مباراة مثيرة، وعوض فاينورد خسارته القاسية أمام برشلونة في الجولة الماضية، فيما مني كومو بخسارته الأولى في مشاركته الأولى في المسابقة القارية العريقة.
7: ممكن يسجل، ممكن يسجل، يا ولد يا لعيب. أساني دياو يسجل أول أهداف اللقاء. السنغالي الشاب صاحب 21 سنة يسجل أول أهداف المباراة. كومو يتقدم خارج الديار، كومو يتقدم بهدف أول، والهدف أتى عن طريق لوتشانو فالنتي. تمريرة حلوة على حدود 18. الله على ده هدف. لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. يأتي الرد سريعا لفريق فاينورد. التعادل يأتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. موجود يضم للداخل يسجل.
0: وفاز ريال بيتيس الإسباني على ضيف بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف لاثنين ليرفع بيتيس رصيده إلى 6 نقاط.
8: عبد الصمد الزلزولي. يبدا ريال بيتيس بهدف عالمي ياتي الان من اسد الاطلس، لكن تسديد الله
0: وتغلب بودو غليمت النرويجي على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني بهدف وحيد.
2: فريق السلافيا مرة ثانية فرصة، الهدف الأول، الهدف الأول، المفاجآت، المفاجآت هذه المرة، فيدريك سويبل تمام، لكن شوف لما بيتحرك فريق نادي بودو غليمت يقدر يسجل ويشعل مدرجات هنا الدقيقة 52، هدف عن طريق الطرف اليمين.
0: ورفع أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط بستة أهداف مزق بها شباك فنربخشة التركي.
2: وصول هذه كرة من أجل، يا سلام يا سلام، هذه هي البداية المبكرة، يا سلام، لك أن تبدأ بالعرض المبكر، بل لك أن تبدأ بالسرد المبكر، لك أن تبدأ بالأفراح المبكرة هنالك في مدينة بيرمنغهام في قلعة الفيلا بارك. مانزامبي يسجل الهدف الأول للفيلانز، 1-0، البداية المبكرة عند الدقيقة 12.
0: عاد شتوتغارت من أرض مستضيفه سلوفان براتسلافا السلوفاكي بعلامة كاملة إثر فوزه عليه بثلاثية نظيفة
2: ممتازة. فيوريتش في هذه الكرة، تسديدة والهدف الأول، أونداف يسجل الهدف الأول. شتوتغارت يتقدم خارج ملعب شتوتغارت لمباراة ثانية من أجل انتصار لثلاث نقاط أخرى من أجل
0: وفاز شاختار دونيتسك الأوكراني على ضيف آيك أثينا اليوناني بـ3-1.
9: وما زالت الفرصة ومزالة المحاولة، جول، فرصة جول، جول جول جول جول على عكس سير اللقاء، على عكس سيناريو المباراة، على عكس طريقة المباراة، يسجل الضيف آيك أثينا هدف المقدمة في هذه المباراة، يا لها.
0: وبعيدا عن أخبار دوري الأبطال، تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية في مشواره المحلي عقب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إيقاف المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لأربع مباريات متتالية إثر تعرضه للطرد المباشر خلال مواجهة فياريال الأخيرة. بذلك سيغيب فينيسيوس عن عدة لقاءات أبرزها بالتأكيد قمة الكلاسيكو مع برشلونة. إذن فينيسيوس عن الريال، ونحن وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية بنك مسقط. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحيات محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذا مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري، يتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوة اليونيفيل في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. برنامج الأغذية العالمي يقول أن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل من عمليات تسليم المساعدات لنحو 800 ألف شخص من المدنيين. والرئيس الأوكراني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن تعزيز الدعم العسكري لبلاده. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع

0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لاجل سلامتنا.
1: احسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: بلد حدايد فجأة. يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدربة والحرفية عزة عبد الله ناصر البحري، حرفية ومدربة في مجال الصناعات الحرفية في برنامج من حرفتي، حرفة السعفيات المطورة. أنا اختصيت وركزت وعمقت أكثر شيء تخصصي في السعفيات المطورة، اللي هي تنتج لنا أي شيء مطور، أي شيء حاجة يخطر في بالك من الحقائب، ملفات، أطقم ضيافة، هدايا، ميداليات، عالم مجال واسع. دخلت في هذا المجال سنة 2015.

كل شيء وأنا ما زلت متردده، ما عندي المهارة الكافية. هم شجعوني وحطوا في بالي لا، بما أن أنت أخرجتي هذه القطعة فأنت قادرة تنقلي هذه الحرفة أو هذه المهارة اللي عندك للجيل الثاني. هنا بدأ عندي الشغف، عندي الطموح والإصرار أني أبحث أكثر في أشياء في هذه الحرفة، كيف أنميها، كيف أخرج بمنتجات تختلف عن اللي أنا أخطه في البرنامج التدريبي، أتميز فيها. أطلقت مشروعي بعد ما كملت سنة كاملة من البرنامج التدريبي.

0: من حرفتي. كيف جتني فكرة أني أنا أبني مشروعي؟ أنا خلاص قضيت بديت البرنامج التدريبي، لكن كيف الفكرة ترسخت في بالي على أساس أني أخطي خطوة وأتخذها كمصدر دخل لي؟ كنت في أحد المرات حاضرة معرض وهو للمنتجات اللي إحنا مخرجات التدريب اللي إحنا أصلاً أنتجناها. كنت أشوف ردة فعل الناس الخارجية اللي بعيدة، قد تكون أول مرة تشوف هذه المنتجات نفس ما أنا أول كنت أول مرة أشوف جمالية المنتج. اتضحت لي فكرة إن الناس حبوا المنتج، حبوا كيف يصنعوا، حابين مين يوصلهم الفكرة، تدريب من الصفر من البداية، كيف يعلموا أبنائهم هذه الحرفة أصلاً، لأنها هي النخلة إرث لو أخذناها وبدينا من كل جزء فيها يعطينا حاجة. في البداية إحنا كنا نستخدم جزء واحد وإلا هو الخوص، كيف نحوله إلى قطعة فنية، إلى شيء جمالي ومصدر دخل ثابت لنا وفي نفس الوقت يواكب العصر. يعني إحنا في عالم دائماً العالم متجدد، ما شيء يبقى على ما هو عليه. الجمهور اللي واجهته أعطاني دافع أني أبني مشروعي، فهم طلبوا مني أن أعملهم تصاميم. أنا على طول قلت لهم إن شاء الله أعمل تصاميم، أنا بعد ما بديت أنا مواد الخام ما عندي، بس خلاص لما شفت تفاعل الناس عندي حبيت وبديت كتجربة. من ضمن الخطط اللي حطيتها في بالي أن أنا لتطوير مشروع دخلت برامج في كيف التسويق اللي هو ينفعني بشكل كبير، كيف إدارة البرامج، خضيت جاهزية، إدارة المخاطر هي جدا مهمة، خضيت برنامج كيف أكون مدرب معتمد. أنا حاليا الحمد لله مدرب معتمد من التعليم العالي والبحث العلمي في مجالي. بعد أخذت دورة في صناعة الأوراق من سعف النخيل، أضفت هذه إضافة إلى مشروعي من السعفيات، هو مكمل لبعض.
1: من حرفتي.
0: اليوم أمثل السلطنة في محافل مختلفة، مثلت السلطنة في معرض ليني في الصين، مثلت السلطنة في واشنطن مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن، كذلك في القمة العربية قطر، كنت أحد يعني كان لي الشرف بعد في السعودية من في معرض بنان، بالإضافة إلى المشاركات المحلية. دائما أكون موجودة في كل الفعاليات، أقدم ورش، أحضر معارض، الحمد لله رب العالمين. اليوم أصبحت أنا مستقلة في دخلي، هذا إضافة الكبيرة اللي أضافت لي الحرفة. من هذه النقطة أنا أدعو الجيل القادم ما ينتظر أن تجي وظيفة. في بعضهم يقول لا إحنا جامعيين إحنا خريجين وإحنا أوكي، بالعكس تضيف لكم ساعدكم في الحرفة كيف تطوروها، بالعكس أنتوا عندكم مجال كبير تقنية، دخلت تقنية. أنا اليوم دخلت تقنيات حديثة في الحرفة ما كانت موجودة عندي، طباعة، الطباعة خلاص يعني اعتبر من أوائل الناس اللي دخلت طباعة على السعف، بإمكاني أطبع أي صورة على السعف، وعندي شغف أتعلم الحرف الثانية أوظفهم في نفس الحرفة وشغالة عليها، وتعاقدي مع حرفيين ثانيين في أدخل خامات، أدخل يعني بحيث يكون المنتج جميل متكامل، وأسعى دائما يكون صديق للبيئة. أدعو الجيل القادم لو اشتغل على نفسه حاجة بسيطة قادر يكون له دخل، بس هي خطوة، يخطي خطوة وإن شاء الله يكون في مدخل.

0: دبابة غاز قلب، بس أهم شيء الخطوة والمثابرة والتجديد المستمر بالبحث، دائما البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداء وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

0: محلى حبيبي.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: إنها الخميس يا أصدقاء، يا هلا ومرحبا فيكم في هذا المشوار المتجدد عبر أثير إذاعة الشباب. مسك النهار اللي يبتدي معكم من الآن إلى تمام 12 ظهرا، محطاتنا عديدة منوعة، وهكذا أيضا مجموعة من الوقفات التي نتشارك تفاصيلها معكم مستمعينا، ودائما مشاركاتكم عبر 72442009 تضفي لنا الكثير. طمنونا عنكم، كيف ابتدأ يوم الخميس معاكم؟ وكيف الهمة والنشاط؟ بعدكم في الدوام ولا خلاص بديتوا تروحوا لبيوتكم؟ وإيش هي جداولكم ليوم الخميس؟ أتوقع أن الأغلب يخطط لعمل هكذا أشياء، سواء كانت يعني برفقة العائلة تلك الجداول أو حتى مع نفسه ومع أصدقائه. المهم أن تستمتعوا بأوقاتكم، أن تعيشوا تفاصيل أيامكم بكل رحابة، وأيضا فعلا أن تصنعوا ذكريات جميلة. في بعض الأحيان الأمر فقط بحاجة أن الواحد منا يصنع ذكرى مختلفة. كل التحية لكم مستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم جميعا في مسك النهار وحلقة يوم الخميس. دائما نقول بأن هذه المساحة لنا جميعا نتشارك فيها موضوعات عديدة مختلفة، لربما في بعض الأحيان نمر أمامها مرور الكرام، ولكن حينما نقف أمامها وقفة تأملية نجد بأن هناك الكثير من التفاصيل اللي أحيانا بحاجة أن نعالجها. ونصحبكم في هذا المشوار مستمعينا إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وفي الإخراج هذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

كل التحية لكم مستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم جميعا في هذا المشوار عبر أثير إذاعة الشباب، حلقة يوم الخميس 4 جماد الأولى لعام 1448 الموافق له 15 من أكتوبر لعام 2026. ما أعرف يعني هل أنا الوحيد اللي حاسة أنه هالأسبوع ما شاء الله مر بسرعة، ولا في أشخاص ثانين حاسين بنفس الشيء؟ وإن شاء الله يا رب يعني نكون فعلا يعني قضينا هذا الأسبوع جميعا بالشكل المطلوب، ويعني خلاص اقتربنا لإجازة نهاية الأسبوع. يا رب تكون إجازة ملؤها الأشياء الجميلة، تقضوها مع من تحبون. وأيضا ما ننسى أنه يعني إجازة نهاية الأسبوع هي بمثابة متنفس للكثيرين، وفي ذات الوقت يعني هي ما مجرد متنفس فقط، وإنما أيضا هي يعني وسيلة لكي نجتمع جميعا بعد فترة طويلة جدا من الغياب. في بعض الأشخاص يعني يخصصوا يعني يومين مثلا في الشهر لزيارة العائلة، نتكلم نحن عن العائلة أو العائلة الممتدة أو الأسرة الممتدة بشكل عام. في بعض الأحيان بعض الأشخاص فعلا تأخذهم الحياة في مجرياتها، لربما يعني يحسوا أن هناك في ضيق للوقت أنهم يعملوا زيارات بشكل مستمر، لكن تبقى في بعض الأحيان مسؤوليتنا أن نحن ننظم وقتنا بالشكل المطلوب ونخصص وقت للعائلة. يعني لابد أن يكون هناك وقت للعائلة، أن نجتمع جميعا، أن نتشارك هكذا المشاعر الذكريات، وفي بعض الأحيان أن نتشارك الأحاديث. في يعني الكثير من الأحيان الواحد فقط هو بحاجة أنه يتكلم، يعني بحاجة أنه يسولف مثل ما نقول، يعني أنا محتاج أني أسولف مع فلان، أفضفض له، أخبره إيش صار معي في أسبوعي، أسمع منه هو إيش صار معه، أطمن عليه، أطمن على أحواله، نطمن على العائلة ككل، يعني على الأطفال، على إذا كان الجد والجدة عايشين الله يطول بعمارهم، أو أيضا الأم والأب، يعني كلهم كذا جمعة تلم العائلة يعني بشكل كامل.

ولكن أيضا لربما اليوم هذه الجماعات تغيرت، يعني ما صارت نفس قبل، وأكيد طبعا هذا الشيء طبيعي جدا، يعني متغيرات الزمان كثيرة، وما نقدر نقول إنه الشيء اللي جالس يصير الآن غلط أو إنه ما مسموح فيه، لكن هي سبحان الله متغيرات الزمان. لكن تبقى هناك بعض الأشياء اللي ممكن نعملها علشان نجعل اللمة أكثر يعني رحابة ونخليها أيضا فارقة، يعني ما مجرد إنه نحن اليوم مجتمعين وخلاص، لكن نحاول إنه نعطيها بعض الجمالية. عشان كذا مستمعنا العزيز، اليوم لربما مساحتنا في مسك الحياة، وتحديدا في مسك النهار، نتكلم عن ما يسمى بالغربة المنزلية متلازمة الشاشات المتعددة. يعني في بعض الأحيان ممكن العائلة ككل تكون خلاص كلهم مجتمعين في مكان واحد، يكون مجتمعين في الصالة على سبيل المثال أو في غرفة الجلوس مثل ما نسميها، لكن في ذات الوقت هم مجتمعين كلهم في نفس المكان، لكن كل واحد مشغول بجهازه الخاص، الأب في هاتفه والأم كذلك، وربما أيضا الأطفال كل واحد عنده الآيباد، فكل واحد جالس يلعب لعبة يشاهد شيء معين. بالتالي موجودين نحن كأجساد، لكن وين الحوار؟ وين المناقشات؟ وين الحديث الجانبي اللي يصير بين الأم والأب؟ إيش الشيء اللي فعلا فرق في هذه الجلسة؟ اللي فرق مستمعنا العزيز إنه ما في حوارات، يعني نحن موجودين فقط كأجساد، ولكن غابت عنا الكثير من التفاصيل المشتركة. لذلك مستمعنا العزيز وحديثنا حول موضوع العزلة المشتركة وتأثير غياب التواصل البصري الحديث اليومي على جودة العلاقات الأسرية، وأيضا هذا الشيء يؤثر على نمو الأطفال. يمكن البعض يشوفه فقط هو يعني وكأنه فاصل، كل واحد يعطي نفسه مساحته الخاصة ويجلس على جهازه بعد أسبوع عمل طويل، لكن ترى والله هذه الفترة اللي هي اللي ربما في بعض الأحيان يحسبها يوم واحد إجازة يوم الجمعة، قادرة فعلا إنها تجدد الطاقة، قادرة إنها تطمننا على بعض، نتشارك فيها الكثير من التفاصيل. عشان كذا مستمعنا العزيز نسألك اليوم في لمتك العائلية، كيف تحاول تتخلص من هذا النوع من العزلة اللي نسميه بالعزلة المشتركة، أو أيضا ما يطلق عليه بالغربة المنزلية؟ نحن موجودين في نفس البيت لكن ما جالسين نتشارك الحوارات، لأنه والله الشاشات جالسة تأخذ من وقتنا الشيء الكثير. بالتالي في العادة إيش العادات اللي تسووها في لمة أهلكم كل نهاية أسبوع؟ مثلا هل في ألعاب معينة تسووها؟ هل تمنعوا أيضا مسك التليفون أثناء ما يكونوا العائلة بشكل عام مجتمعة؟ إيش هي العادات أو الطقوس اللي أنتوا تعملوها فعلا تشوفوها أنها فارقة وممكن تخلي الجلسة واللمة أفضل بكثير من لما نحن نجلس على تليفوناتنا؟ لذلك سؤالنا لكم مستمعينا، شاركونا عبر 72442009، شاركونا هذه التفاصيل، ربما أيضا نحن يعني هكذا نأخذ منها نستفيد وممكن نطبقها أيضا إن شاء الله تعالى في إجازة نهاية الأسبوع. إذن هذا المشوار مستمر معكم مستمعينا إلى تمام 12 ظهراً.

0: هاري وطن، الوطن مسك الحياة.
1: تحية لكم مستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم جميعا في هذا المشوار عبر أثير إذاعة الشباب. دائما مشاركاتكم تصلنا عبر 7244200. طمنونا عنكم، كيف كان بداية يوم الخميس، وأيضا إيش مخططين تسوي في هذا اليوم، وأيضا شاركونا تفاصيل موضوعنا لليوم مستمعينا. نتحدث اليوم عن ما يطلق عليه بالغربة المنزلية، متلازمة الشاشات المتعددة. ربما هذا الشيء نشاهده لما نكون جالسين في نفس المكان، الأسرة كامل مجتمعة وكل واحد جالس على تليفونه. يمكن نشوف نحن أنه هذه الجلسة بحد ذاتها الشيء له قيمة، لكن إذا غاب عنه موضوع الحوارات الجانبية أكيد راح نفقد شيء كبير جدا. بالتالي مستمعنا العزيز، في لمتك العائلية في العادة كيف تحاول تتخلص من هذا النوع من العزلة، وكيف تحاول أيضا أنك تجعل هذه اللمة مختلفة فيها من الأنشطة الشيء الكثير اللي تخلي أيضا أنتم كأشخاص تستمتعوا، وأيضا الأحفاد في ذات الوقت إذا كان في أحفاد يستمتعوا بتفاصيل هذه اللمة. طبعا أنا ذكرت بداية الحلقة مستمعينا أنه هذا الأسبوع مر سريع جدا، وطبعا هنا أم ناصر الهادي، كل التحية لك يا أم ناصر، تصبح علينا بالخير. أنا ومروان تقول أسعد الله صباحكم بكل خير ونور، وتهنين بيوم المرأة، كل عام وانت بخير أيضا يا أم ناصر، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. طبعا تقولي أنه تعرفي ليش هذا الأسبوع مر بسرعة، لأن يوم المرأة موجود فيه بإذن الله تعالى، وكل عام وامرأة عمانية بخير. شكرا لك يا أم ناصر، إن شاء الله يا رب أنه يعود هذا اليوم يوم المرأة، ونستشعر فيه كل الإنجازات التي نسعى لها لجعل هذا الوطن دائما وأبدا في القمم. وجميل جدا أن الواحد منا فعلا يستغل مثل هذه الأيام. إذا كنت أنت كرجل يعني جميل أن تذكر نسائك، سواء كان أخواتك، والدتك، زوجتك، في هذا اليوم بشيء بسيط، بكلمة أو بهدية، مثلا هدية رمزية، قطعة ذهب على سبيل المثال، شيء من هذا القبيل أكيد راح تستانس بإذن الله تعالى. ويعني عد يعني مروان بالعكس، قطعة ذهب ترى عادي، قطعة ذهب ممكن تكون سبيك الذهب، فكر فيها مروان. فيعني جميل انكم فعلا تعيشوا اجواء يوم المراه بكل تفاصيله، تشاركوا المراه بيومها، وان شاء الله يا رب الله يعود علينا جميعا بالخير والبركه. ايضا هنا مشاركه، وهذه المره الله يعيد لمتكم ان شاء الله على خير يا صاحب الرقم المنتهي ب039. أيوب شكرا لك على هذه المشاركة. يقول نحن ما اجتمعنا، صارت مشاكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يلم عائلتكم على خير ويلم شملكم على خير بإذن الله. حاولوا أنه يعني ضبطوا الوضع، يمكن يكون في سوء فهم، يعني إذا كان في كل مرة تجتمع تصير مشاكل يمكن يكون الموضوع فيه سوء فهم، بس إن شاء الله أنكم ترجعوا تلتموا بإذن الله تعالى. إذن كل التحية لكم مستمعينا، شاركونا عبر 7244209 تفاصيل حلقتنا لليوم، وأكيد كل هذه المشاركات تعني لنا الكثير. يعني أنا دائما مشاركاتكم مستمعين أحيانا تخليني والله كذا أفكر أنه أوه هذا الجانب نحن فعلا ما فكرنا فيه، وحلو جميل أننا نتشارك بعض التفاصيل اللي تخلينا أيضا نستمتع إن شاء الله بإجازة نهاية الأسبوع. أما الآن مستمعينا نروح معاكم إلى أولى فقراتنا إلى مسك الوطن.

وفي مسك الوطن مستمعينا، وبما أن اليوم الخميس، إيش رأيكم نروح مع بعض في رحلة سياحية؟ ولكن هذه المرة رحلة سياحية مختلفة، وتحديدا سياحة النجوم والفلك. أن نعتق أنفسنا من صخب الأرض وأن نعيش أجواء لا مثيل لها. تبرز في هوية سلطنة عمان الجغرافية اليوم دعوة خفية للعودة إلى الفطرة الأولى. واليوم لما نتحدث نحن عن السياحة، ما عادت مجرد نزهة على شاطئ أو عبور وادي، لكنها غدت رحلة بحث عن الذات وعن السكينة المفقودة. ومن هنا مستمعنا العزيز يولد مفهوم سياحة الفلك والنجوم كنمط سياحي مغاير ينتشل الإنسان من تفاصيل الأرض الضيقة ليرتقي به نحو اتساع السماء، حيث يتحول التأمل من مجرد حالة ذهنية إلى تجربة استثنائية. دائما نقول أن سلطنة عمان جميلة بجغرافيتها، بتنوعها، وأيضا جميلة بالمناطق اللي ممكن أن نزورها ونعيش فيها تجربة هذا النوع من السياحة، حيث تقف سلطنة عمان متألقة بامتيازات طبيعية ما تملكها الكثير من بقاع الأرض. فبين شاهق جبل شمس الذي يلامس السحاب وامتداد رمال الشرقية اللي تتوسد للهدوء، تتجلى أعظم المراصد المفتوحة على وجه الأرض. هناك حيث ينعدم التلوث الضوئي وتصفو الأجواء على وجه الأرض، وتخلع السماء قناع العتمة لترتدي ثوبا مرصعا بملايين المجرات والنجوم البراقة اللي من الممكن أن نلمسها بعيننا المجردة. هذه الأماكن مستمعنا العزيز ما تقدم للزائر مكان للمبيت فقط، لكن تقدم له نافذة حية لمشاهدة التاريخ الجميل والعميق للكون، وهو يكتب بضوء النجوم. هذا التميز الجغرافي ما مجرد لوحة جمالية نأنس بها، لكن ثورة اقتصادية أو ثروة اقتصادية وبيئية. فسياحة الفلك مستمعنا العزيز تمثل اليوم قطاع استثماري واعد يجذب سياح النخبة من الباحثين، المصورين، وعشاق الطبيعة من خلال تثمين العتمة كمنتج سياحي فاخر. وأيضا يمكننا من خلال هذا النوع من السياحة أن نخلق فرص عمل نوعية، وأيضا أن نطور نزل بيئية متخصصة وتحويل هذه البيئات البكر إلى مصادر دخل مستدامة تحافظ على الطبيعة وأيضا تنعش الاقتصاد المحلي في آن واحد. وفي ختام هذه الرحلة مستمعينا، لأن السماء الصافية إرث مشترك، فإن استثمار هذا النمط من السياحة العلمية يفرض علينا المسؤولية الكبيرة لهذا الوطن لكي نحمي هذه البيئات من زحف التلوث الضوئي. ويعتبر اليوم إعلان بعض هذه المناطق كمحميات للظلام التام، يضمن بقاء التوازن البيئي الفطري ويحمي الكائنات الحية اللي تعتمد على الليل، ويجعل من عمان نموذج عالمي يجمع بين التنمية المستدامة وصون الطبيعة.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، كل التحية لكم، كل التحية لمن يتواصل معنا يشاركنا تفاصيل حلقتنا لليوم. ونتحدث اليوم مستمعينا عن الغربة المنزلية، متلازمة الشاشات المتعددة، نجلس كلنا في نفس المكان ولكن كل واحد في هاتفه وجهاز اللوحي، ونفقد بذلك يعني جمالية هذه اللمة. لربما بعض الأحيان البعض يشوف أنه هذه الجلسة بحد ذاتها تسوى، لكن في بعض الأحيان نحن بحاجة فقط أن نعدل بعض العادات اليومية وندخل بعض التفاصيل الجديدة في جمعة العائلة لكي نجعل هذه الجمعة مختلفة. هناك الكثير من الدراسات النفسية اللي تناقش هذا الموضوع وتؤكد إلى أنه الشاشات تمنح الدماغ مكافآت سريعة من هرمون الدوبامين عبر التنبيهات المستمرة، وهذا الشيء يجعل الحوار العائلي العادي يبدو ممل بالنسبة لبعض الأشخاص. يعني نشوف أنه هذا الشيء ممل وهو بحاجة لشيء يعطي طاقة ومكافأة سريعة، بالتالي يجد الشخص في الهاتف وأيضا بالجرعات التي يعطيه إياه الإنترنت من خلال المحتوى اللي يشاهده في منصات التواصل الاجتماعي فرصة لكي يكافئ نفسه. ولكن دائما لربما نسأل نفسنا مستمعنا العزيز اليوم، يعني نحن في لماتنا العائلية من المسؤول عن وجود مثل هذه التفاصيل اللي ممكن فعلا تخلي الجلسة مختلفة وما فيها روح؟ يعني في بعض الأحيان لما تفقد شيء من جماليتها بسبب هذا الشيء، لربما الوالدين يكونان هما في الواجهة ويعني هما قد يقع في عاتقهما موضوع جعل الأبناء يبتعدوا تماما عن استخدام الأجهزة، لكن ما إذا كان الوالدين نفسهم يستخدموا الأجهزة؟ فهنا في هذا الحال هل يحق للأبناء أنهم يمسكوا الجهاز، أنهم يتابعوا وسائل التواصل الاجتماعي اليوتيوب مثلا، أو حتى يلعبوا بعض الألعاب الإلكترونية؟ هل نحن نقدر في هذه اللحظة نقول أنه من حقهم يجلسوا على الجهاز اللوحي بما أنه الأم والأب على التليفون؟ فأتوقع أنه في بعض الأحيان نحن بحاجة فعلا أن نعزز التواصل، أن نعزز الحديث اليومي البسيط الذي ننقله نحن كآباء وكأمهات لأبنائنا من خلال تواصلنا معهم بشكل مباشر جدا. هناك الكثير من الدراسات تناقش هذا الموضوع وتؤكد أيضا أنه نحن بحاجة أن نعود، أن نتناقش، أن يعني ننقل بعض التفاصيل الجميلة الخاصة بيومنا بين بعضنا البعض. ربما الطفل يأتي من المدرسة ويكون عنده الكثير من السوالف، يعني الكثير من التفاصيل، الكثير من الإنجازات اللي سواها خلال يومه، وفقط كان بحاجة أنه حد يسمع له. فهذه اللحظة اللي هو بحاجة أنه حد يسمع له، إما أنه الأم والأب يكونوا حاضرين فعلا يسمعوا له، أو غياب هذه الألفة وغياب هذا التواصل والحديث اليومي يجعل الشخص أو هذا الطفل فعلا يشعر بأنه يعني في غياب صاير يعني من قبل الأم والأب، فهو ما قادر أنه يتواصل معاهم. بالتالي إيش بيسوي في هذه اللحظة؟ يبحث له عن أبسط طريقة ممكن يعني يرتاح فيها، فيستخدم لك جهاز اللوحي إذا عنده آيباد، أو يتابع على التلفزيون على اليوتيوب، وخلاص كذا نحن أنهينا موضوع التواصل مع هذا الطفل. فهناك دراسة نشرتها الأكاديمية الأمريكية للطب الأطفال تؤكد أن غياب الحوار العفوي بين الآباء والأبناء بسبب انشغال الطرفين بالشاشات من الممكن أن يؤدي إلى تراجع مهارات الذكاء العاطفي واللغوي أيضا لهؤلاء الأطفال بنسب ملحوظة جدا، وأيضا من الممكن أن يخلق جيل يعاني من الأمية المشاعرية. سبحان الله، يعني يمكن الطفل يكون ما عنده القدرة حتى أنه هو يعبر عن أبسط شعور. يعني نجد ربما يعني نماذج لأطفال فعلا ما عنده القدرة أنه يعبر، وفي أطفال ثانيين ما شاء الله مجرد أنه تسأله إيش تحس الآن، إيش فيك، مباشرة ممكن يخبرك إيش شعوره في ذيك اللحظة. فنحن أكيد ما نريد نوصل لمرحلة الأمية المشاعرية. شكرا لرسائلكم اللي تصلنا عبر 724-442-009. رسالة من صاحب الرقم المنتهي ب 7001 يقول: صباح الخير، اليوم مختلف بالنسبة لي لأنني أخطط أن أذهب لزيارة أصدقائي الجامعيين وهم من المملكة العربية السعودية. الله يحفظك وتروح وترجع بالسلامة. يقول بعد انقطاع لأشهر ومن هذا المنبر أوجه رسالة لعبد الله وإبراهيم وعبد العزيز وأقول الله لا يفرقنا ويجمعنا على خير. ويقول أيضا سوف نحاول استغلال كل ثانية في هذا اللقاء ونتجنب أي شاشة تلهينا عن الحديث مع بعض. الله يجمعكم على خير يا صاحب الرقم المنتهي ب7001، وإن شاء الله يا رب كذا أيضا تسترجعوا ذكريات جميلة. أتوقع أن لمة الأصدقاء مختلفة أيضا، يعني خاصة أصدقاء مثلا المدرسة، أصدقاء الجامعة، كل واحد أو كل فريق له ذكرياته الخاصة، له المواقف المختلفة. فإنه نجتمع بعد فترة طويلة من الغياب أتوقع هي فرصة نسترجع فيها ذكريات، وأيضا نستشعر فيها جمالية السنوات اللي مرت، واليوم كل واحد منا وين وصل في مجاله، نطمن على بعض. حلو هذه الطمأنة اللي تصير بين فترة وفترة، لأنه يعني انشغالات الحياة كثيرة وأحيانا تكون غصبا عن الشخص. بالتالي أنا عشان فعلا أكون قادر أني أمسك بزمام الأمور، ما أخلي شيء يفلت من يدي، أحاول بين فترة وفترة أيضا أني أنا أعيد إحياء هذه العلاقات من خلال هذه الجمعات. شكرا لك على هذه الرسالة. شكرا أيضا لمن يتواصل معنا. هذه رسالة من سعيد الهشامي يقول فيها إحنا نترك أفراد المنزل في المجالس اللي يتجمع الناس أحيانا فيها في مناسبات اجتماعية. يقول الواحد ماسك هاتفه، كل واحد ماسك هاتفه ويقلب ويطالع وكأنه جالس بمفرده. يقول طبعا البعض، وهذا ملاحظ ترى، وكأنه يعني البعض يقول وكأنه صم بكم عمي فقط عيونهم على الهواتف. يقول أنا شخصيا لاحظت هذا في بعض التجمعات للناس، وهذا ليس كلام افتراضي ولكن واقع. شكرا لك يا سعيد الهشامي على هذه الرسالة. سبحان الله، ممكن فعل الموضوع يتخطى يعني جمعات العائلة، ممكن حتى يصل إلى جمعات المجتمع نفسه. في بعض الأحيان تصير مناسبات مجتمعية، يجتمع الأفراد المجتمع الجيران في مكان واحد، وممكن أيضا يغيب التواصل هذا. بالتالي نحن بحاجة في بعض الأحيان أن نضع كما يقال النقاط على الحروف، كيف ممكن أخلي هذه الجلسة مختلفة تماما وأن أحيي فيها الحوار بشكل كبير جدا. إذن أكيد الموضوع فيه تفاصيل كثيرة وتفاصيل عديدة نتناقشها أيضا مع ضيفتنا الفاضلة التي ستضيء لنا أيضا جوانب مختلفة حول هذا الموضوع. ويسرنا أكيد أن نرحب بضيفتنا الفاضلة روان بنت سالم المحاربية، أخصائية نفسية، التي سنتشارك معها تفاصيل هذا الموضوع. أهلا وسهلا أستاذ روان، صباح الخير.
2: يا أهلا وسهلا، صباح النور عزيزتي رويدة، أهلا وبالمستمعين الكرام، وخميسكم جميل إن شاء الله.
1: خميسك أجمل يا رب، وكل تحية لك، سعداء بوجودك. ويعني خلينا أقولش مقدما كل عام وانت بخير بمناسبة يوم المرأة.
2: وانت بخير وصحة وسلامة لنا ولكم إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب. طبعا أستاذ روان، اليوم موضوعنا قد يلامس الكثيرين، وخاصة أنه نحن نتكلم عن ما يسمى بالغربة المنزلية، هذه المتلازم، متلازمة الشاشات المتعددة، الكل جالس في نفس المكان ولكن قد تغيب الحوارات بين أفراد العائلة. لربما أيضا المحور اللي أنا حابة أني أتناقش معك خاص هالمرة بالأطفال، كونهم هم عنصر أساسي في هذه الأسرة، وأيضا هم بحاجة فعلا أن يكون هناك من يستمع إليهم من خلال يعني وجودهم في هذه العائلة. لنبدأ معك أستاذة روان بتفاصيل هذا الموضوع، وسؤالنا لك اليوم، هل أصبح الهروب إلى الشاشة داخل المنزل عبارة عن وسيلة دفاعية لكي نتجنب المشكلات الزوجية أو الأسرية المتعلقة بهذه الأسرة؟
2: شكرا جزيلا عزيزتي رويدة، وطبعا كالعادة مواضيع جدا ملهمة، مواضيع جدا تلمسنا من الداخل. قبل لا ننتقل لنقطة أو نتكلم عن نقطة المسألة الدفاعية اللي يتخذها الإنسان، في مصطلح حلو قلتي أنت في بداية كلامش، الغربة المنزلية.
1: بالفعل.
2: طبعا أكيد المستمعين راح يقولوا هو في حد يغترب داخل بيته؟ في حد أصلا بيحس بالغربة وهو في بيته؟ مسمى البيت أو مسمى خلنا نقول الملجأ يعتبر الأمان للإنسان، فمستحيل الأمان ممكن يتواجد مع الغربة بنفس الطريقة. لكن إحنا بنختصر هذا الشعور بمثال، لو اليوم افترضنا كلنا طبعا من المستمعين، أعتقد كلنا يمر علينا مشهد مألوف جدا ومتكرر في أغلب البيوت والعوائل. الكل جالس في مكانه، تدخل على صالة البيت بتحصل الأب فاتح تلفزيون أو على التليفون، الأم موجودة على جهازها، الابن نفس الشيء على الآيباد، والكل موجود بنفس المكان ولكن ويش منشغل في شاشاته. هنا وأنا داخل عندهم أنا أشوف أن أقول الله يا حظكم أنت كلكم مجتمعين مع بعض. بس لو جلست أنا أسأل مثلا الأم كيفش أنت وزوجك، كيف العلاقة الزوجية بينكم، كيف أموركم المادية، كيف أصلا أنتوا جالسين تتعاملوا بالبيت، أو لو سألنا الطفل الأصغر أنت متى آخر مرة جلست مع أبوك أو كلمك عن حاجات معينة، يقول من زمان، آخر مرة أنا جلست معاه مثلا في العيد، أو جلسنا إحنا ناكل في يوم الجمعة الماضي. فكل ما تعمقنا في الموضوع نشوف أن هذه المسألة مجرد صورة أو مجرد وجود للجسد ولكن غياب تام عن المشاعر عن العقل وإلى آخره. فإحنا هنا طبعا ما نقدر نقول إن الأجهزة هي اللي غيرت بالكامل هالشيء، ولازم إحنا نتوقف عن هذا الموضوع أو إن إحنا نبتعد عن التكنولوجيا. نكون صريحين، لا يخلو بيت ولا تخلو دقيقة بدون التكنولوجيا، وحتى اتصالنا هذا عبر التكنولوجيا، فطبيعي جدا إنها تكون جزء لا يتجزأ من الإنسان. ولكن إنه ينتقل إلى مرحلة دفاعية أو يتخذها الإنسان سبب عشان إنه والله يمر بظروف معينة وما يقدر يكون مع أهله، هنا يرجع أصلا للأساس للعلاقة اللي موجودة عند الأهل أو موجودة في الأسرة نفسها.
1: نعم، ممتاز جدا فعلا. يعني سبحان الله، حضور الجسد وكأنه أصبح هو الشيء المطلوب، ولكن في الحقيقة يعني وجودنا نحن كأشخاص مجتمعين في نفس المكان فقط كأجساد فعلا يفقدنا الكثير من التفاصيل الجميلة. أيضا يمكن يفقدنا خلق ذكريات كثيرة من خلال هذه اللمات. اليوم أيضا أستاذة روان، دعينا أيضا مثل ما أنا أشرت في بداية الحوار أن ربما الجزء من الحوار سنركز فيه على الأبناء كونهم هم العنصر الأساسي في هذه العائلة. كيف يؤثر اليوم غياب التواصل البصري بين الآباء وبين أبنائهم على بناء ثقة هذا الطفل بنفسه وأيضا على تحديد أمانه العاطفي من قبل عائلته؟
2: بالضبط، طبعا هذه النقطة من أهم المفارقات اللي أصلا احنا نستحق نوقف عندها. ليش؟ لأن أفراد الأسرة لما يجلسوا مع بعض راح يكون الحديث التلقائي إنك كيف كان يومك، كيف الأمور، كل شيء تمام. لكن لو احنا خصصنا هذه الأسئلة لأولادنا أو لأبنائنا في هذا الجيل بطريقة مختلفة، مثلا طريقة الأسئلة الحالية اللي ممكن نخلي أولادنا يركزوا معانا أو يكونوا معانا، مش بعدد الساعات الطويلة ولا بمسألة السؤال نفسه اللي كنا دائما نسأله بعض، لا، حتى لو كانت مجرد 10 دقائق وسؤال واحد يفرق. إيش كان الموقف اللي اليوم والله أثر فيك، أو إيش كان الموقف اللي اليوم خلاك تضحك، إيش الشيء اللي اليوم سويته وإنت ما تنساه أبدا. هذه الأسئلة رغم إنها مجرد أشياء مختصة خلينا نقول مش عامة، لكنها تخلق حديث ما يخلص أو حديث عميق بينك وبين ابنك. ابنك في هذه النقطة راح يحط بباله إنك إنت ملاحظ ومهتم أصلا لمسألته أو لمشاعره اتجاه الحياة، مش بس إن إنت كم تجيب معدل، كيف تروح المدرسة، وش تاكل، متى نطلع، متى نجتمع مع أهلك. لا، مسألة إنه أنا أفهم شعورك، أنت اليوم وش سويت، وش اللي لازم إحنا نحله، كوني أنا مثلا ولي أمرك أو كوني أنا فرد من أسرتك، لازم أنا أكون محتوي لك بالكامل عشان أوفر المساحة اللازمة أو المساحة اللي لازم يحس فيها الابن أو تحس فيها الابنة، ويكونوا مرتاحين في التعبير عن مشاعرهم بالكامل.
1: نعم، جميل جدا. لربما أيضا أستاذة روان، في بعض الأحيان بعض العادات ممكن تؤثر على الأطفال لكن نحن ما جالس نحس أنها تأثر عليهم. خلينا نتكلم عن موضوع انغماس الوالدين في شاشاتهم الخاصة، ما مدى تأثير ذلك وجعل الأطفال يشعروا بالإهمال النفسي الغير مباشر من قبل والدينهم؟
2: بالضبط، طبعا في هذه النقطة خصوصا لما يتحول الموضوع من مسألة مجرد ملاحظة إلى أسلوب حياة، يعني ويش في هذا الموضوع؟ يعني إنه مثلا اليوم الأطفال إذا شافوا أمهم أو أبوهم طول الوقت على الشاشات أو على الأجهزة، راح يشوفوا إنه هذه الطريقة الصحيحة أصلا في عيش الحياة، أو في الطريقة اليومية اللي لازم إحنا نتعايش فيها بالحياة. فأصلا أسلوب الوالدين خلال مثلا انغماسهم في الشاشات، إذا واحد فيهم سأل الثاني سؤال مثلا حساس، راح تكون ردة فعله تهاجمية أو اندفاعية. إذا الطفل شاف هذه ردة الفعل اللي ما نعتبرها أبدا شيء طيب، راح ياخذها على إنها واحدة أو جزء مهم هو لازم ياخذه معاه في التعامل مع الراشدين. حتى لو ما تعامل بنفس الطريقة مع أمه أو أبوه، راح ياخذه معاه في مشواره في الحياة، سواء كان لأفراد خارج البيئة، خارج البيت، أو أفراد في المدرسة، أو حتى المعلمين. ممكن هذه كأنه تشوفي كأنه رويدة ياخذ شنطة معاه. أنا دائما أسميها شنطة البيت النفسية للطفل. الطفل يكون عنده هذه الشنطة، يعبي منها من كل شخص فكرة، أو يعبر موقف، أو يعبر أسلوب حياة. فدائما يشحن هذه الشنطة معاه أو يعبيها وياخذها معاه لخارج البيت. اليوم شاف موقف معين، هو راح يتصرف بنفس الطريقة اللي شافها بالبيت، وهذا ينطبق على أغلب الأمثلة اللي موجودة في حياة الطفل.
1: ممتاز جدا، سبحان الله. يعني في الأخير نتساءل بعض الأحيان إنه ليش تصرفات هذا الطفل كذا، ليش يسوي هذا الأمر وهذا الشيء غلط، فهو انعكاس لربما الأشياء اللي جابها من البيت، صحيح؟
2: بالضبط بالضبط، هو انعكاس للأساس أو للبيئة اللي هو أصلا بيتأثر أو يتأثر تكوينه فيها. طبعا المنزل، الأشخاص اللي موجودين حوله، أسلوب حياتهم. الطفل في هذه الحالة يقلد، مش بس يستمع ويطبق، لا، هو يشوف اللي قدامه ويطبق بالضبط اللي جالس يشوفه.
1: جميل جدا، أنا شاكرة وجودك معي أستاذ روان، ويعني أمانة الموضوع جد مهم اليوم، نحن بحاجة فعلا أن الواحد منا يعي أهمية هذه الجمعة. هي مو مجرد أوقات نقضيها مع أبنائنا مع العائلة، لكن هي بمثابة وسيلة من خلال نصنع الكثير من الذكريات اللي راح نسترجعها مع الزمن، اللي راح أيضا نعيش تفاصيلها في يوم من الأيام، وإن شاء الله يا رب الله يجمعنا على الخير دائما وأبدا. هل هناك من إضافة أخيرة حابة تضيفيها في ختام هذا الحوار؟
2: شكرا جزيلا في البداية رويد على هذه خلينا نقول الدقائق الحلوة في تسليط الضوء على موضوع مهم. وطبعا الموضوع في هذا الشيء، وخلنا نقول هذه النقطة بحر ما يخلص،
1: بالفعل
2: لكن
1: صحيح.
2: رسالة مهمة إنه ممكن الأهل ياخذوها، وخاصة في مسألة الذكريات اللي دائما أنت تذكريها بين وبين. هذا شيء حساس بالنسبة لنا، إن إحنا حابين نغرس هذه الذكريات وتكون دائما موجودة. فرسالتي للأهل ولجميع المستمعين، لا تنتظروا أبدا أي مناسبة كبيرة عشان تجتمعوا أو تتواصلوا، سواء مع أطفالكم أو مع أهلكم اللي حولكم. اسألوهم عن أي شيء، حتى لو مثلا وش الموقف اللي اليوم زعلك أو الموقف اللي ضحكك، وانتوا ادخلوا في هذا الموضوع، وخلوهم يحسوا إن دائما هم مقدرين وهم موجودين، ويشاركونكم في كل التفاصيل في حياتهم، لأن الدفء الأسري أصلا يبنى من تفاصيل صغيرة جدا نفس هذا.
1: ممتاز،
2: وإضافة أخيرة، أدريني بطول شوي رويدة،
1: تفضلي.
2: كإضافة أخيرة في هذا اللي خلنا نقول خلاص بندخل المساء. طبعا بما ان احنا في شهر اكتوبر، كل عام والمرأة العمانية بألف خير ان شاء الله، وصادفنا في 10 اكتوبر يوم الصحة النفسية العالمي. طبعا حملت نحن معك التابعة لعيادة همسات السكون مسوية مبادرة الأولى من نوعها، وراح تكون إن شاء الله في نهاية هذا الشهر في 23 و24، راح تكون في عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله. الدعوة عامة، راح يكون في رابط للاشتراك بقيمة رمزية 3 ريال عماني، ولكنها تذهب بالكامل إلى دار العطاء. لأول مرة راح تكون معنا شراكة بينهم ونافذة تطوع عندهم، لكل الناس اللي حابة إنها تروح وتجرب أخصائي نفسي أو جلسة نفسية ومش مقتدرة ماديا، راح تكون عندنا نافذة تطوعية وتاخذها الناس المستحقة بإذن الله.
1: بإذن الله
2: فيشرفنا إنكم تكونوا موجودين أنتم وجميع المشتركين. طبعا الرابط موجود في أغلب صفحاتنا على الإنستغرام.
1: كل التحية لك، كل الشكر أيضا، وموفقين خير يا رب أستاذة روان. أنا شاكرة وجودك معاه، جميل أن تكون مثل هذه المبادرات موجودة، وإن شاء الله يا رب الله يحلي نفسياتنا دائما، وتكون صحتنا النفسية
2: إن
1: دائما
2: شاء
1: عال
2: الله يا
1: العال
2: رب.
1: بإذن الله. شكرا
2: إن شاء
1: جزيلا
2: الله يا
1: لك
2: رب.
1: أستاذة روان على هذه التفاصيل، وكل التحية لك روان بنت سالم المحاربية، أخصائية نفسية. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا عزيزتي رويدة، وإن شاء الله إجازة سعيدة بإذن الله،
1: لك
2: ويومك
1: أيضا
2: أسعد بإذن الله.
1: شكرا جزيلا.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، كل التحية لكم ونرجو لكم يوم سعيد يا رب تقضوه مع من تحبون. دائما أقول أن الأوقات الجميلة تمضي سريعا، وهو أيضا وقت معكم في مسك النهار يصل إلى دقائقه الأخيرة، ومثل ما ذكرنا مستمعينا اجعلوا هذا اليوم فرصة للمة العائلة، استمتعوا بسوالف بعضكم البعض، اصنعوا ذكريات جميلة. وكل التحية لكم جميعا لمن تواصل معنا، شاركنا تفاصيل موضوعنا. ميمعين يقول صباح اللمة، صباح الخميس الونيس، يقول أهم شيء الراحة، أيضا يؤكد أن كل شخص لازم يثبت وجوده. يقول أيضا يعني في بعض الأحيان أوقات مع أشخاص معينين تجبرك تغلق جهازك وتستمتع أو تستمع لهم. شكرا لك يا ميم عين على هذه الرسالة، فعلا خلوا دائما هذا الشيء حاضر واستمتعوا بسوالف بعضكم البعض. خلونا نروح معاكم مستمعينا إلى مساحتنا الأخيرة، وهذه المرة نروح معاكم إلى مسك الختام.

ونختم معكم مستمعينا تفاصيل هذا المشوار مع أغنية البارحة بالحلم، وهذه الأغنية التي غناها الفنان حسين نعمة بصوت الأرض والفرات، ولكن لربما اليوم راح نسمعها بصوت كاظم الساهر. هذه الأغنية مستمعينا من كلمات الشاعر علي لفتة ولحنها الملحن عباس ضاري، والأغنية في حد ذاتها ما تتحدث عن لوعة الحب العاطفي، بل تجسد وجع الغربة وفقدان الأهل والوطن. كتبت ولحنت لتعبر عن لسان حال المغترب اللي أخذت الغربة وأخذت زهرة شبابه وحيلته. وهذه الأغنية بتفاصيلها الجميلة تتلخص قصتها في تلك الصحوة الصادمة بعد حلم دافئ، حيث يرى المغترب نفسه فجأة وسط بيته القديم وأهله وجيرانه، يتبادل معهم الأحاديث والدموع ويتمنى لو أن ذلك النوم طال وأنه لم يستيقظ أبداً ليعود لواقع الغربة. تعتبر هذه الأغنية واحدة من المحطات الفارقة في أرشيف الأغنية السبعينية والثمانية العراقية، وذلك لأنه تعتبر بمثابة نشيد للمغتربين، حيث تحولت إلى ما يشبه العزاء الشخصي لكل شخص يعيش بعيداً عن وطنه، وأصبحت تبكي المغتربين في شتى بقاع الأرض لأنها تلامس أدق تفاصيل الحنين العاطفي. ولعل أيضاً ما تميز به الفنان حسين نعمة بقدرته الفريدة على دمج أسلوب غناء المدينة بالريف العراقي، استطاع أن يوصل إحساس هذه الأغنية لكل من يستمع إليها. ونرجو إن شاء الله تعالى أن نعود دائماً يعني لمن نحب، وأن نجتمع على الخير بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا، مع تفاصيل قصة هذه الأغنية البارحة بالحلم نكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا المشوار من مسك النهار. إن شاء الله يا رب كانت صحبة جيدة وجميلة معكم خلال هذا الأسبوع. اللقاء يتجدد بكم الأسبوع القادم بتفاصيل مختلفة وعديدة. وتقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحقايد فجأة.
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة،
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال.

0: حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشرق.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في 80.

0: عنده حقايد في جيبه.
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة أعطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم أعطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: طلعت الشمس وجهها والجداي المسا.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته يده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر السعيد، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد السعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمد البوسعيدي فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. وقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار والمعلومات، والتعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها، بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين. وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. فيما أشار سعادة السفير ماتي تينينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة

التعليم الطبي المتقدم والتدريب الإكلينيكي. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في ظل استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. وأكد عون أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني، معربا عن أمله في الإبقاء على مهامها العملياتية خلال السنة المقبلة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفي.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: الأمواج.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها للجميع، ودائما نقول السرعة القانونية حزام الأمان ومسافة الأمان، وتصلوا بسلام وأمان لمبتغاكم ومشاويركم. برنامج السلامة على الطريق يأتيكم كل خميس من الثانية إلى الرابعة مساء، ودائما حكاياتنا حول السيارات ومشاكلها وهمومها. ربما هذه الحديدة أيضا تحتاج إلى اهتمام كبير من قبل أي سائق لهذه المركبة لكي يصل إلى مشواره وإلى المسافة اللي يتمناها بسلام وأمان، ويصل إلى أهله وأحبابه دائما وهو سالم وغانم بعون الله تعالى. فدائما نقول أحيانا تصير مشاكل عندنا بالمركبة ولكن ما نعرف حلها، والحل إن شاء الله يكون تقريبي من قبل أيضا مهندسين، المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني، هم أيضا أصحاب هذا البرنامج، يعتبروا في برنامج السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب. نقول دروب السلام إن شاء الله لكل من يستمع إلينا متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوارنا من الثانية إلى الرابعة. كالعادة أرقام التواصل عبر الاتصال على 2116988 وعبر الواتس أب 7244200. ربما البعض يرى ويشاهد حوادث الشاحنات بدأت تكثر، وهناك ربما أحيانا يكون بعض التصوير أيضا وانتشار الحوادث للشاحنات. نقول ديروا بالكم يا جماعة الخير، وإذا أي واحد يعني يشوف تصرف غير أيضا لائق أو غير واعي من قبل سائق مركبة شاحنة أو ما شابه ذلك، طبعا الجهة المعنية دائما يقولوا تواصلوا معنا على الخط الساخن. ودائما نقول الواحد يدير باله لما يسوق المركبة، في الأخير أنت مركبتك صغيرة وهذه شاحنة كبيرة، فأحيانا ما تشوف في أماكن يعني ما يشوف فيها أن هذه المركبة متجاوزة أو جاية من اليمين أو اليسار. فديروا بالكم دائما عند سياقتكم لهذه المركبات عند مرور أي شاحنة أو ما شابه ذلك أو معدات ثقيلة. الله يحفظكم إن شاء الله، تصلوا بسلام وأمان. وهذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من برنامجكم السلامة على الطريق.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم السلامة على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام الرابعة بإذن الله. الواتساب 7244209 واتصالاتكم على 2116988 صفر. نرحب بضيفنا اهلا وسهلا بك يا فهد الغسيني.
1: حياك الله اخي عابدين، يا مرحبا.
0: كيف الاحوال؟ عساك بخير.
1: الحمد لله، شكرا.
0: الله يمدك بالعافيه لين ما يوصل ايضا الزميل هيثم الحراسي. ودائما السؤال اللي نساله في بدايه البرنامج، ايش اللي حصل معاكم خلال هذا الاسبوع؟
1: والله هذا الاسبوع ما شاء الله كان اسبوع حافل، يعني طبعا عندنا سباق جي بي اس ان شاء الله راح يكون بكره باذن الله، فكنا طول هذه الفتره في فترة استعداد مثل ما تقول، انه حلو. لازم نجهز.
0: عبارة عن ويش؟
1: طبعا انا ماسك لجنة التحكيم واللجنة الفنية وايضا كنت مفروض اني اكون معهم في الروت، ولكن بسبب بعض الظروف انا ما قدرت اكمل معهم في الروت. أيوه. او في المسار، فمسكت اللجنتين هذه وكافي علي. طبعا التجهيزات هي كالاتي، لازم يعني نحضر الشباب انهم يكونوا مجهزين نفسهم لهذا النوع من السباق، من ناحية السيارات، من ناحية يعني الأشياء، الإسعافات الأولية وإلى ما لا آخره. فإن شاء الله بإذن الله بكرة راح ينطلق السباق الساعة 9:10، أول سيارة راح تنطلق بإذن الله، أو أول فريق عفوا راح ينطلق. السباق هو عبارة عن 20 فريق، كل فريق يتكون من 5 متسابقين، والمتسابقين هذيلا لازم يوصلوا لنقطة النهاية مع بعض، وراح يتم تحديد نتيجة السباق عن طريق المسافة، أقصر مسافة، وعن طريق أسرع وقت، وأيضا عن طريق تيم وورك اللي هو العمل الجماعي، إنه لازم يكون 5 سيارات واصلة مع بعض بدون أي يعني نقص في عدد السيارات.
0: حلو.
1: هذا طبعا بخصوص بكرة إن شاء الله بإذن الله. أما الأشياء الميكانيكية من السيارات اللي وصلت عندي في هذا الأسبوع للأسف الشديد، يعني نحن دائما كنا نتكلم ونقول إنه لازم نكون نوعا ما أمينين مع الناس أو مع الكاستمر اللي يوصل معنا. فقبل 3 أيام جتني سيارة على أساس أنه مغيرين فيها بعض القطع، والكاستمر كان يتكلم معي يقول أنا غيرت القطعة هذه وغيرت القطعة هذه والقطعة هذه. قلت له أنا هذا الكلام كله الحين ما أريد أسمعه. حلو. أنا أريدك تجيب السيارة خليني أفحصها. فحصت السيارة بالكمبيوتر، اكتشفت أن البراك فالف فيه مشكلة. قلت له هذه القطعة فيها مشكلة. قال لي غيرتها جديدة. قلت له زين طيب. فتحت الغطاء، نحن متعودين ونعرف ان اي قطعة قديمة على طول السكراب يعمل عليها تك بلون ابيض بالمزيلة واي ان كان. فشفت القطعة فيها تك، قلت له هذه القطعة مستعملة اذا انت كنت مركب هنا. قال لا انا ماخذها جديدة وبمبلغ الفلاني، كذا كذا قيمة المبلغ يعني. قلت له طيب اخي، هذه السيارة قدامك وهذه القطعة قدامك، نحن ما بطلناها ما زالت عندك وشوفها. فلما شاف اقتنع بالكلام. هنا السؤال، يعني ليش نحن يعني ما ننتبه لسياراتنا؟ نحن ليش نقول دائما نقول خلك جنب سيارتك على اساس انك تتاكد؟ قلت له طيب انت
0: وقت
1: سالت
0: الصيانة
1: عن
0: يعني.
1: اي نعم وقت الصيانه.
0: نعم.
1: قلت له هل انت طلبت القطعه القديمه؟ قال لي انا طلبت القطعه القديمه ولما اعطاني اياها كسرها قدامي. يقول لي شوف مكسوره هذه خربانه ويكسرها قدامي. يعني يقول لي انا ما عرفت حتى وش ارد عليه يعني.
0: ونسي.
1: قلت له طيب البروسيجر في هذه الحالة لما يكون عندك البراك فالف خربان، قبل لا تركب القطعة الجديدة لازم انت تتأكد اول شيء من اللاين من عند البراك فالف لحد الكنستر، هذا اللاين كامل لازم تتأكد منه وتصفره انه ما في اي شوائب، لانه اذا انت ما صفرته الاوساخ اللي موجودة في هذا اللاين راح تنتقل مرة ثانية للبراك فالف وراح يتسكر عندك البراك فالف وبالتالي ما راح يشتغل معك مرة ثانية. هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية، قبل لا تروح وتهجم على البراك فالف وتغيره، أنت يفترض كان أنك تعمل سموك تيست، لأنه ممكن يكون عندك تسريب، ممكن يكون عندك ليك في اللاين نفسه، فبراح يعطيك نفس الكود لأن البراك فالف ما قاس يقرأ. الشيء الثالث، الكنستر نفسه أيضا لازم تتأكد منه، لأنه ممكن يكون بعض اللاينات اللي راكبة في الكنستر ما راكبة صح أو مكسورة بحكم أنها بلاستيك وتيبس وتتكسر. فهذه الخطوات لازم أنت تتبعها على أساس أنك أنت يعني توصل لنتيجة صحيحة وسليمة 100%، وما تكون يعني سويت شيء وبعدين ترجع تندم عليه نفس ما كان الأخ يخبرني يقول لي والله غيرت القطعة هذه وهذه وهذه وهذه وأنا ما حليته، وكذا ما يصلح. أنت بتغير السيارة كامل وبعدك ما وصلت للقطعة.
0: صحيح.
1: فهذه من أهم النقاط اللي حبيت أتكلم فيها. النقطة الثانية هو اللي موضوع الأويل أو موضوع الزيت اللي نحن دائما نتكلم وننبه فيه ونعيد وننبه فيه مرة ثانية. موضوع الزيت، ما في زيت اسمه 5000 وما في زيت اسمه 10000، وهذه الكلمة دائما نكررها ونقولها. في شيء اسمه فيسكوست لزوجة، هذه اللزوجة هي اللي يطلبها المحرك مال سيارتك أنت. المحرك اللي عندك إيش طالب تعطيه بنفس اللزوجة اللي طالبينها. ما تجيني والله تقولي لا أنا اليوم عندي سيارتي وارد ونحن في الخليج أنا بغير من 020 إلى 5W40، هذا الكلام ما ينفع. صحيح أن درجة الحرارة مطلوبة عندنا هنا تتغير، بس ما بالطريقة هذه. أنت لو جيت دخلت على كتالوج السيارة راح تلاحظ إذا كانت هناك تستخدم 016 هنا ممكن أنت تروح إلى 020 مثلا، أو إذا كانت مثلا 520 ممكن أنها تروح إلى 530 إذا أنت قصدك أنه، بس هذا راح يعطيك إياه من الكتالوج، كتالوج السيارة هو اللي يخبرك أنه هذا الزيت مناسب لهذا المحرك أو لا. طبعا هذا الكلام كله نحن نقوله إذا أنت حاب تحافظ على سيارتك. الشيء الثاني والأهم أنه ما فقط أنك تروح تشوف مثلا 5W30 خلاص أنه هو هذا الزيت 5W30، لا، ممكن يكون صحيح هذا الزيت 5W30 بس مواصفاته أو اعتماديته ما تصلح لسيارتك. فأيضا هنا لازم تروح للعلبة نفسها وتشوف العلبة من الخلف وتشوف المواصفات المناسبة.
0: حلو.
1: يعني مثلا نوع من السيارة يقول لك والله أنا ما أستخدم غير موبر فقط، ولا إذا جبت أي نوع ثاني بتطيح سيارتي. لا، ما شرط هذا الكلام. أنت ممكن تجيب آيل ثاني بمواصفات العلبة اللي أنت تكلمت عنها قبل شوي وراح تلاحظ. يعني مثلا الموبر يستخدم MS6395، خلاص أنا عارف أن هذا الزيت مناسب.
0: أيوه.
1: مع أنه صحيح أنه هو 5W30 ولكن أيضا مواصفات والاعتمادية اللي فيه تناسب لهذا المحرك.
0: حلو.
1: هذا شيء مهم ونقطة مهمة جدا نحن لازم ننتبه لها، بخصوص أنه والله الزيت عندي 5000 و10000. أرجع لنفس النقطة مرة، ما في وكيل يقدر يقول لك أنه والله ممكن تمشي 10000 بالضبط.
0: أيوه.
1: لأنه في عمل شاق أو الاستخدام الشاق، دائما أخونا هيثم يتكلم، هيثم الحراسي، لأنه في أيضا عن العمل الشاق أو الاستخدام الشاق اللي هو طبعا نحن تكلمنا فيه، ظروف المكان اللي أنت تستخدم فيه السيارة، ممكن درجة الحرارة عالية، ممكن أنت تستخدم السيارة في وقت الظهيرة، ممكن أنت من النوع اللي يضغط على السيارة باستمرار فدرجة حرارة المحرك دائما مرتفعة عندك، هنا الزيت عندك يتأثر. هذه كلها تحسبها، هذه كلها عوامل أنت تحسبها. فإذا كان سيارتك يفترض أنها يعني تمشي على 10، أنت لا تمشيها 10 في فصل الصيف أو في الوقت أو في العمل الشاق أو كذا، خليها على 7000 8000 وبدل الزيت. هذا إذا أنت حاب تحافظ على سيارتك. عفوا في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف لا، تنزل شوية فصل الصيف، خليك على 5000 6000 وبدل.
0: طيب،
1: هذا بحكم أنك أنت تحافظ على يعني العمر الافتراضي للمحرك لسيارتك. الشيء اللي بغيت أضيفه أيضا بخصوص الزيوت اللي هو زيت الدفريشنات وزيت الجير وزيت ترانسفير كيس أو اللي هو الدبل. للأسف أحد الأخوة تواصل معي أمس بالذات ويقول لي أنه زيت الجير ما يتغير. من قال هذا الكلام أن زيت الجير ما يتغير؟ ما في زيت في السيارة ما يتبدل،
0: ما يتغير.
1: صحيح. كل الزيوت تستبدل. يعني أنت عندك سيارة قديمة 2014 ونحن اليوم في 2026، معقولة من طلعتها من الوكالة لحد اليوم تحطنا بنفس الزيت؟
0: نعم.
1: ما يصلح يعني،
0: ما يعقل. نعم.
1: ولا يعقل. تكلمنا قبل أنه نعم في كان زيوت تنزل في الوكالة اسمها لونج لايف. المصطلح هنا يفرق أنه ما تستبدل، ويفرق لما تقول شيء مدى طويل أو حياة طويلة. فأنت تتكلم عن مدى طويل، يعني بما معنى أنه أوكي يعطيك حياة أكثر، أنه يمشيك مسافة أكثر. يعني إذا كان الزيت اللي كان قبل يصنع يمشيك 60000، هذا ممكن يوصلك إلى 80، بس هذا ما معناته أنك أنت تمشي فيه 300000 أو 400000 وتجي تقنعني تقولي والله ما بغيره. هذا الكلام ما صحيح. لازم تنتبه لكتالوج السيارة وتشوف، ونرجع لنفس الكلام، تشوف الاستخدام الشاق وتغير الزيت على حسب استخدامك أنت، مع طبعا يعني المعلومات اللي موجودة في الكتالوج. أيضا نضيف على هذا الكلام أنه السيارة إذا كانت يعني خلينا نقول عمرها الافتراضي زاد، يعني أنت مثلا في البداية كنت تغير على 100,000، إذا أنت تحافظ على سيارتك في النكس سيرفس ما تغير على 100,000، نزل إلى 80 بعدها انزل شوي، هنا أنت تعطي عمر افتراضي أكثر لأن المسننات تبدأ تتأكل ويصير عندك نوع من البرادة، وهذه البرادة راح تأثر عليك أشياء كثيرة. بخصوص الجير الأوتوماتيك، هذا الأسبوع سيارتين وصل عندي فيه مشكلة في الترام في شو اسمه في طرمبة الجير، والسبب الرئيسي أول سبب كان أن الشخص الأول ما كان يبدل الزيت، اختربت عنده طرمبة الجير، والشخص الثاني متأخر في تغيير الزيت فتأثرت عنده طرمبة، تصير عنده رقة بعد سرعة المياه، وهنا أنت محتاج أنك تعمل يعني سيرفس للسيارة وتحاول أنك قدر المستطاع تبدل الزيت على أساس أنه تتماشى معك السيارة. إذا أنت شفت أنه ما في يعني ما في يعني شفت أنه ما في استجابة ولا زال الجير بعده في مشكلة والنفضة لا زالت موجودة، هنا أنت معناته مضطر أنك تنزل الجير وتغير الزيت وتغير طرمبة الجير. طبعا اليوم طرمبة الجير ممكن يصلحوها، في بعضهم يسموها البطيخة أو بطيخة الجير، هذه تتصلح وتقدر أنك أنت تصلحها لأن تغييرها مكلف وسعرها كثير غالي. يعني اليوم نفس الشيء، هذا طبعا اليوم بخصوص الجير الأوتوماتيك، واحد من الأخوة متواصل معاي على أساس أنه صار عنده ميكس في الكولر ودخل الزيت مع الأويل اللي موجود في الجير، فيقول لي هل لما يصير عندي ميكس معناته أنه لازم أبطل الجير كامل وأصلحه وأغيره وكذا وأغير القطع؟ قلت له لا ما شرط، إذا أنت واحيت على المشكلة قبل لا تتفاقم ويعني تصير عندك مشكلة ثانية، أنه مثلا يصير عندك رقفة في الجير أو أنه مثلا يصير عندك سليب، إذا واحد قبل هذه الأعراض تقدر تنزل آيل وتسوي فلاش حال جير، تسوي له فلاش حال جير على أساس أنك تطلع كامل الماء اللي موجود في الجير، ومن بعدها تعبي زيت عادي تمشي شوية تنزله وبعدين تعبي مرة ثانية الزيت الأصلي على أساس أنك أنت تستخدم السيارة، وإن شاء الله راح تكون أمور السيارة في السليم وما راح تواجه أي مشكلة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. يعطيك العافية أخوي فهد الغسيني. نروح مع أيضا ضيفنا المهندس هيثم الحراسي، وصل معنا الحين المهندس هيثم، والسؤال المعتاد دائما المهندس هيثم، إيش اللي حصل معاك خلال هذا الأسبوع؟
2: حياك الله أخوي عبدين، مساكم الله بالنور والسرور جميعا،
0: الله يمسيك بالسعادة يا رب.
2: يمكن طبعا هذا الأسبوع كان في عدة أشياء مثلا صارت معنا، من ضمن الأشياء كان في عندنا دفعات طبعا طلبة جديدين اللي هم مستوى الكفاءة المهنية 2، من ضمن الأشياء اللي حقيقة كانت يعني مفرحة أثناء اللي هم مقابلة هذا الطلبة، طبعا بسبب الإقبال الكبير يعني من شرائح كبيرة يعني من الشباب، لأن نحن نعرف مثلا حب سيارات عند خاصة شريحة الشباب بشكل كبير جدا. فاللي لفت انتباهي يعني هذه السنة ان كثير من الشباب يعني اعمارهم 20 سنة 19 سنة يعني عندهم خلفية ما شاء الله كبيرة عن السيارات، وهذه الخبرة او هذه اللي هي المهارة البسيطة اللي بدأوا يكتسبونها، يعني اغلبهم كان يكتسبها مثلا من خاله، يكتسبها من ابوه، يخليه يشتغل معه اللي عنده خلفيه مثلا في بعض هذه الانظمه، مثلا في صيانه السياره، في الاعمال المهنيه اللي هي الثانيه. فلاحظت ان نسبه كبيره وشريحه كبيره منهم خذوا هذه السكيل او هاي المهاره يعني بمستوى اللي هو عائلي، يعني احس كأنه بدينا نرجع مثل قبل، وبدوا الحمد لله يعني الآباء اللي عندهم بعض المهارات يعني بدوا فعلا يستمرون ينقلونها لأبنائهم، والأبناء يشتغلون فيهن برغبة وحب يعني، وهذا اللي خلاهم منهم هم يستمرون ويتعلمون هذه المهارات اللي هي الثانية. واحدة من الأشياء المشاكل السيارات اللي مرت هذا الأسبوع كان واحدة من السيارات لما تركب في الجير يعني السيارة تتأخر شوي وتضرب بشكل كبير، هذه السيارة طبعا كانت مشكلتها الأساسية هي سبب العطل هي في عملية الصيانة، أن هذه السيارة أساسا صيانتها ما تمت بشكل جيد. السيارة ما فيها مقياس يعني في الأعلى حال آيل الجير، فلازم كان ينضبط آيل الجير بمستوى صحيح حسب درجة حرارة مثلا الناقل اللي هي الحركة، على أساس أن أي زيادة داخل سائل ناقل الحركة راح تسبب لنا مشاكل داخل ناقل الحركة، بتسبب ارتفاع في درجة حرارة ناقل الحركة، بتسبب ضغط داخل الجير. هذا الارتفاع في درجة حرارة ناقل الحركة ممكن يؤدي لاهتراء اللي هن السيلات للبساتن اللي موجودة داخل اللي هي الجير، وكثير من الأشياء بتبدأ تهتري داخل اللي هو الجير، وبتبدأ التسريبات وبيبدأ حرق الكلتشات داخل الجير. فضبط اللي هي مستوى آيل جير خاصة في نواقل الحركة الحديثة مهم جدا، ومهم جدا نفس الشيء أن ينضبط بشكل سليم وشكل اللي هو صحيح. واحدة نفس الشيء من المشاكل اللي هي الثانية سيارات، طبعا واحدة من المركبات كان فيها مشكلة تمشي السيارة مسافة، بعد فترة كان الـ RPM مال السيارة يرتفع بشكل كبير، فيحس السائق أنه محتاج أنه يضغط على السيارة بشكل أكبر على أساس أن هذه السيارة تقدر تنطلق وتقدر تمشي. فمبدئيا يعني أي شخص ممكن يشخص يحس كأن المشكلة داخل جير مال السيارة، أنه ما يغير كل غياراته، يمسك على جير ثلاثة ويعني يروح كامل تفكير ناقل حركة، لكن مشكلة السيارة الأساسية كانت داخل نظام الفرامل. نظام الفرامل بعد فترة من السيارة تمشي كان يمسك على اللي هي السفايف، فتبدأ السيارة تريد تقاوم هذا اللي هي التوقف اللي جالس يسبب البريك، فترجع غيار والسائق يضغط على السيارة على أساس يريد أن السيارة تمشي. كل هذه طبعا كان سببها لما نرجع مرة ثانية حال استبدال اللي هن السفايف أو أحذية الفرامل بشكل خاطئ. وهنا نرجع ونقول أن السيارات اللي موجود فيهن اللي هي أنظمة إلكترونية أو الإلكترونيك باركينج بريك يعني بالزر، هذه لازم تدخل في وضعية الصيانة السيارة قبل ما تفك اللي هن أحذية الفرامل. ما ممكن يفك البستن ويفك الكاليبر وينضغط بالبريسار السي كلام بشكل قوي على أساس أن يرجع البستن، لازم تدخل في وضعية الصيانة. يعني سواء كان بعض السيارات فيه لهن طرق يدوية، وفي بعض السيارات أو الأغلب لهن طريقة داخل اللي هو جهاز فحص الكمبيوتر يدخلها لوضعية الصيانة، وبعد ما تخلص من تبديل السفايف ترجع السيارة لوضعية الاستخدام. واحدة من السيارات نفسها الثانية، ويمكن هذا اللي هي حين سيارات بادية تنتشر، سيارات الكهربائية، سيارات اللي هن الهايبرد، يعني لو ان الهايبرد قديم، لكن تفاجأت من حجم يعني الشغل اللي ياس يصير داخل هذه السيارة. يعني استلمت واحدة من السيارات من يعني بي واي دي، السيارة كان في مشكلة، انا صراحة ما شخصت قبل بس على اساس وصلتني انه في استبدال في الانفرتر، اللي تفاجأت ان يعني السيارة يعني مرسولة حتى يعني إصبع البطارية ما مركب بشكل جيد، وهاي نقطة مهمة يعني لأي مالك مثل هاي السيارات لازم تتأكد أن أصابع البطارية مركبة بشكل ممتاز. هذه طبعا فيها ليثيوم أيون باتري يعني في الخلف، فلازم تتأكد أن السالب راكب بشكل جيد. أحيانا بس يكون بس محطوط حط، لازم يكون مشدود بشكل جيد على أساس أن تتفادى الفصل في الطاقة الكهربائية فجأة. بعض الأشخاص يبدل هذه البطارية وهو حتى ما استعمل فولت ميتر وقاس كم اللي هي الشحنة والفولت اللي موجود داخل هذه البطارية، مواصفاتها موجودة في ستيكر عليها، مجرد يكون عندك اللي هو باتري أنالايزر أو يكون يعني محلل نظام اللي هو طاقة، أو يكون عندك اللي هو فولت متر، ممكن أنك أنت تشخصها قبل ما تروح وتستبدل مثل هذه القطع. بعض هذه اللي هي القطع لما تستبدل يحتاج أنك أنت تبرمجهن، ولازم يعني البرمجة مالهن تكون عن طريق أجهزة أصلية، ويتم عملية تعريف بعض القطع، وبعض القطع موجود يعني فيهن حتى لو كانت القطعة ما بس المفتاح، مثلا قطعة متعلقة بنظام الطاقة تحصل فيها نفس الشيء سيكيورتي، فلازم يتم تعريف نظام السيكيورتي نظام الأمان على اللي هي السيارة. ففي البعض يبدأ يفتح مثلا بعض الكمبيوترات، يجيب كمبيوتر من سيارة ثانية يركبه وبعدين كذا يرجع. أحيانا السيارة تعمل لوك لما أنت بس كذي تبدل الكمبيوترات بشكل عشوائي وما ترجع أنك أنت تبرمج وتعرف الأنظمة. نفس الشيء هذه السيارات لما تريد أنت تشحنهم، نحن نعرف أن النظام اللي هو الإلكترونيك باركينج بريك مالهن أو الهاند بريك الإلكتروني في حالهن داخل الشاشة، أنت هناك في وضعية اللي هي القاطرة أو المقطورة، يعني لما تريد تقطر أنت السيارة في التريلر مود موجود هناك، تقدر بس تخلي السيارة في هذيك الوضعية، هي بتفتح هذية الفرامل، بيفتح الهاند بريك معك.
0: إيش ممكن فايدتها هذه؟
2: هذا على أساس لما تريد مثلا تريد نفرض السيارة وقفت
0: الأنظمة الحديثة
2: الشارع.
0: أقطع حديثك، الأنظمة الحديثة اليوم بدأت تتطور بشكل كبير، بحيث أنه يعني إذا بغيت مثلا أوفرود تحط وضعية الأوفرود، بغيتها مثلا وضعية السموث تقدر تحطها أيضا، بغيت وضعية الترولينج أيضا تقدر. فيعني فائدة هذه الأنظمة إيش اللي ممكن تفيدني أيضا لما أسحب أو لما أسوي أي مشوار نفس هذه المشاوير لو خيارات اللي هو حط لي إياها؟
2: شوف هم خلوا لك ياهن لأن في بعض السائقين ما يعرف، يعني كانت سيارات القديمة كلها تعتمد على خبرة السائق.
0: صحيح.
2: فمثلا بعض الأشخاص يعني نلاحظ في سيارات مثلا فيهن زر، إذا أنت في وضعية انحدار بس تضغط الزر خلاص، يعني برمجة الجير طريقة تغييره راح تختلف، البريك راح يختلف، كل شيء راح يختلف. يعني السيارة هنا ياسة تقوم بوظيفة أنها كيف تتعامل مع وضع انحدار بهذا المستوى، لأن ما كل السائقين يعرفون مثلا أن لازم أحط مثلا في جير 2 أو لازم أحط مثلا جير 1 ولازم مثلا أفعل فور ويل درايف أو أفعل مثلا العميد دقمة يعني مثلا أو الدبل الثقيل. فصار إيش المصنعين بدأوا يسوون، بدأوا يحطون وضعيات مبرمجة لمثل هذه الظروف اللي السائق ممكن يتعرض لها. فمثلا بعض السائقين لما يريد يسحب مقطورة ما يعرف كيف مثلا يتعامل مع الجير، ما يعرف كيف مثلا يتعامل مع الفرامل، سرعة استجاب الفرامل تختلف، الطاقة راح تفتح مثلا في اللي هي الكونكتر اللي موجودة ممكن تربط انت فيها فرامل المقطورة الخلفية، يعني ما راح يكون دائما في طاقة، راح تفتح الطاقة بس لما نفعل نحن وضعية مثلا السحب، على أساس أن السيارة خلاص الحين عرفت أن بعد في بريك من مقطورة خارجية في السيارة، ما بس نظام فرامل السيارة. الجير نفس الشيء، بعض الأحيان في سيارات فيهن شيء أوكسيلاري ووتر بام متعلقة صمامات تتبع للجير، راح نفس الشيء تضاعف عملية تبريد ناقل اللي هي الحركة لأنه راح يكون عليه ضغط. فكل هذه الأشياء الثانية اللي موجودة وضعيات برمجوها المصنعين، لأن ما كل السائقين عندهم هذه الخبرة للتعامل مع مثل هذه الظروف، فبدأوا يحطون كل هذه الخيارات للسائق على أساس السيارة تساعد نفس الشيء السائق للوصول من نقطة ألف للنقطة باء بغض النظر عن إيش الظروف اللي هو يالس يمر بيها، سواء يالس يسحب، يالس يركب مرتفع، يالس ينزل نزول من جبل أو غيره، كل هذه الأنظمة والوضعيات موجودة. شوف هذه الأنظمة في بعض السيارات، يعني أنا أذكر صادفني مرة من المرات كان الطريق زلق جدا يعني، ومع أن السيارة قديمة بس هذا النظام موجود فيها، نظام النزول اللي يخلي سيارة تنزل تنحدر. فأنا كنت أشوف سيارات فور ويل بس يمكن السائقين بس ياسين يعتمدون عليها، يعني هو يعتمد على خبرته، ما موجود عنده هذه التقنية. أنا السيارة اللي كانت عندي مع أنها صالون يعني بس كنت يالس فوق وكان المكان كذا زلق، فأذكر مجرد بس فعلت الزر كنت أشوف سيارات ثانية كيف تنحرف يمين يسار، يعني وهم يحاولون يسيطرون عليها لحد ما نزلن. هذه السيارة أنا بس مجرد شغلت هذا النظام يدوب حاط ريلي على الفرامل نزلت السيارة بشكل مستقيم لحد أسفل. حتى هم كانوا مستغربين، قلت لهم ترى ما خبرت يعني هذا شيء في السيارة مبرمج. أما أنا أول مرة أتعرض حالة ذاك الموقف يعني. لكن هنا تجي فائدة مثل هذه الأنظمة اللي نحصلها نحن داخل السيارات. بس اللي كنت نقول له يعني في سيارات الكهربائية في بعض الأحيان أنت تريد مثلا ترفع السيارة على سطح، تريد تدفع السيارة برا، نفرض مثلا طفة تريد تحركها من مكان، فلازم انت تفك اللي هن الهاند بريك. الهاند بريك ما في حالة بعض السيارات زر، ولكن داخل الشاشة في وضعية قطر موجودة هناك، مجرد تدخل راح يفتحن عندك الهاند بريك بشكل طبيعي. ليش؟ لأن هذه السيارة لما جتني أنا
0: لازم تكون شغالة،
2: ما لازم بس مجرد اجنيشن اون سيلف بس مفتوح
0: سيلف.
2: ايوه ليش؟ لان هذه السياره لما جتني تفاجات انا عدد الكودات اللي موجوده داخل نظام الفرامل وفي البريك والليتات اللي في الطبلون. فشفت ان الظاهر الورشه اللي قبل مبطلين الفيش ومعطين كهرباء دايركت حال موتورات الهاند بريك على اساس يجبرونهم انهم يفتحون، مع ان السياره فيها نظام بس ضغطه زر كذا داخل ويفتح عندك النظام. على اساس كذا نحن ننوه على مثل هذه اللي هي الاشياء على اساس ان الشخص يكون منتبه لها في حالة التعرض لمثل هذا المواقف.
1: أيضا هنا في مشكلة، أنا ممكن أعرق على كلامك أخوي هيثم، المشكلة هنا من سيلزمن أو اللي يبيع السيارات، هنا يفترض أيضا أن هم يكونوا يعني
0: صوتك كنا بعيد، ما أدري وش لعبت في المايك
1: من فهد. لا ما مسيت شيء
0: قول.
1: المهم يعني السيلزمن يفترض أنه يشرح السيارات يعني للشاري يعني خلينا نقول بصورة واضحة أو بصورة يعني كاملة، لأن أنت السيارة اللي تبيعها اليوم ما نفس السيارة اللي بتبيعها بكرة، يعني بعد سنة الموديل هذا يختلف عن الموديل اللي بعده. هذه الأنظمة يعني أنا حتى لو الحين سألت عابدين أقول له عابدين أنت عندك نظام في السيارة اسمه 2ND إيش معناته؟ ولا بتعرف أنت لأنك أصلا ما استخدمته.
0: صحيح.
1: والسبب إيش؟ السبب إنه أصلا السيلز ما شرح له. حتى إذا أنت ما أخذناها سكن يوز يعني سيارة مستخدمة، الشخص اللي بتأخذ من عنده هو أساسا ما فهم، فكيف بتعرف عنها؟ فأنت هنا تضطر أنك يا أما أنك تروح تقرأ بنفسك عن السيارة وتشوف المواصفات وتشوف إيش الأشياء اللي موجودة فيها، أو أنك أنت تستمع لأحد الأخوة قرب وصار له موقف وعرف إيش معنات هذا الزر أو إيش فائدة هذا الزر.
0: يعني نفس سالفة القطر، أنا ما كان عندي خبر غير ما قال لي يعني عن الموضوع
1: كثير، ما بس أنت
0: هي
1: يعني اللي صار يعني أنه الحين واضح؟
0: واضح.
1: راضي علينا؟ اللي صار انه يعني لما نسألت نفس الشيء احد الاخوه عن سالفه القطر هذا اللي انت تتكلم عنه، اللي انك تسحب مقطوره معك وتشغل الزر، ايش فائدته هذا؟ هو ما فائدته فقط انك انت ترفع ريس، هو عنده اكثر من فائده. هو يحافظ على الجير، يمسك بريك، نفس الشيء ينبهك في حاله الانزلاق، يحافظ على السفايف ما تتآكل عندك السفايف، المحرك ما يتعب، يعني في أشياء كثيرة وخصائص.
2: حتى شوف فهد يعني حتى يتخيل يعني حتى هذه الحساسات اللي في البنفر يفصلهم، لأن لو ما فصلهم بيظل انشغالات وزعجات إنك.
1: أيوة.
2: بس أنت لما تكون في وضع القطر يعني في بعض السيارات لما تشغل الزر يشتغلن لأمام والخلف مع بعض
1: بالضبط.
2: لكن أنت بتقول خلاص أنا عندي زر بطفيهم، انت طفيت حتى اللي قدام، لكن لما تحط في وضعية القطر لا، بس يفصل عنك اللي ورا ويخلي لك اللي قدام لا زال شغاله.
1: في احد السيارات قبل كنت اعطي كورس لاحد الاخوه بس كيف تستخدم السياره في الاوفرود في الفور ويل او في الرمل، فمن ضمن الازرار اللي موجوده ما كان عنده، طبعا هو ما كان عنده مثلا خلينا نقول عصمه الفور ويل، ولا كان عنده زر اللي هو 2 اتش و4 اتش و2 و4 ال، هذا الزر ما موجود عنده. عنده فقط أزرار مكتوب عليها مثلا ماونتينج ساند روك، عندك سنو. الساند ما موجود، فجلس سألني سؤال قال لي يا أخي نحن في الخليج وعندنا رمال، ليش ما مسويين لهنا زر من رمل اللي هو ساند؟ زر الساند ما موجود. هو في خاصية من هذه الخصائص اللي موجودة عندك تغطي عن موضوع ساند، بس هم ما ذاكرين للأسف، ذاكرين سنو. فأنت في السنو تقدر تستخدم الخاصية هذه. فمثل هذه المواضيع أنت لما تقرأ عنها وتكون عارف وتكون فاهم أنت ما تتورط. مثل ما ذكر قبل شوية أيضا أخونا هيثم بخصوص أن السيارات فيها تقنية حديثة وكذا، من ضمن التقنيات اللي موجودة في السيارة أنك لما تكون على سرعة والسيارة تحس وانت في منحنى والسيارة تحس نفسها انها تريد تنزلق، تبدأ تشغل الخاصية اللي عندها اللي هي انها تمسك بريك بشكل متفاوت، يعني قدام في الخلف يمين يسار، على اساس انها هي ترجع السيارة نفسها. هنا ايش دور السائق؟ اللي ما يفهم في هذا النظام راح يرتبك لما يصير مع هذا الموقف، لان السيارة راح تحاول توقف نفسها، فهو يرتبك ويمكن يعني يضارب السيارة، أو خلينا نقول يعمل شيء عكس ما هي السيارة تريده. وصار حادث بسبب هذا الموضوع، أنه هو على المنحنى راح لف السيارة بقوة من الخوف اللي فيه وضرب في الحواجز، مع أنه هو هنا دوره كان أنه فقط يرفع رجله من الريس ويمسك السكان ويخلي السيارة ترجع نفسها بنفسها.
2: صحيح. شوف، هذه واحدة من الأشياء. غالبا السؤال اللي مثلا لما في واحد من الكورسات اللي ندرسها، يعني اللي هو مثلا مبيعات سيارات، ففي البداية يعني نشرح لهم مثلا عن أجزاء السيارة، كيف الأنظمة تشتغل. فبعضهم يقول لك أنا ببيع يعني السيارة، ليش لازم أعرف عن هذه الأشياء؟ نعم. عشان أنت لما تبيع السيارة لازم تكون فاهم في التقنيات وتوصلها لحال صاحب السيارة، بحيث أنه يستفيد أكبر قدر ممكن من المركبة اللي دفع لها يعني قيمة. فما دائما أنت بس الهدف هو إنجاز صفقة، بقدر ما هو نفس الشيء ان نحن يعني نعطيه افضل خيار له ونخبره كيف يستفيد منه بشكل افضل.
0: طيب، يعطيكم العافيه على النصايح ورسائلكم اللي حابين دائما توصلوها للمستمع الكريم وتوضحوها ايضا لهم. الله يحفظ الجميع ان شاء الله يا رب العالمين، وان شاء الله يعني الكل يستفيد من هذا البرنامج، خاصه اليوم نتكلم الجميع يعني عنده مركبة يسوقها يوديها يجيبها. اليوم نشوف أيضا من ناحية شراء المركبة، مثلا شخص وده أنه يشتري مركبة، فأحيانا ما يعرف المواصفات والتفاصيل. البعض يشتري على الشكل والبعض يشتري على المضمون بتفاصيله. اليوم الأنظمة كثيرة، الأسعار تختلف أيضا. يقول لك والله أنا أقدر أجيب لك سيارة من أمريكا. لا، ما أنصحك من أمريكا، أنصحك من كوريا، من اليابان. اليوم صارت السيارات تجي من كل الدول، يعني ما فقط من مكان واحد. تفاصيل هذه السيارة أنا ما أنصحك مثلا تأخذها، أو لازم أطلع لك الريبورت تقرير كامل حول السيارة، أجيب لك إياها من أمريكا لكن ما أعرف أنا هل تم تصليحها قبل ولا لا. طيب ليش ما تأخذها عن طريق التأمين، أو هو اللي مثلا يبيع المركبة، أو بدل لا تأخذها عن طريق الشركات الأخرى أو الأفراد اللي يبيعوا. ففي لغط في هذا الموضوع، ودائما نحاول نقرب الصورة. وصاروا شبابنا العمانيين ما شاء الله عليهم متمرسين في هذا الجانب، صاروا فاهمين وفاتحين هم المشاريع، وهذا شيء طيب يعني. وإن شاء الله الحلقات القادمة نحاول قدر المستطاع أن يعني يكونوا ضيوف معانا في حلقة السلامة على الطريق. نروح للرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. يقول معي سيارة مازدا 6 ما فيها مثبت السرعة، فشفت إعلان تركيب مثبت السرعة، وأنا بصدد تركيب مثبت السرعة ولكني متردد في مدى أمان هذا المثبت، والسبب تدخل خارجي وليس من الوكالة، هل تنصحوني؟
2: شوف، هنا يعتمد على حسب اللي هو النظام. في بعض السيارات أساسا تجي على حسب فئة السيارة. فمثلا في بعضها جاي من الوكالة فقط ناقصنها الزر، وناقصنها يمكن فيوز اللي هو مبطل تبع النظام، أو واحد الفيشات يمكن بس مفصولة. في بعض السيارات تحصل بس يمكن في واير واحد اللي هو يعني يتم توصيله، اللي أبا أريد وصله أن طريقة توصيل بالطريقة الصحيحة بطريقة الوكالة متاحة لهذه السيارة. بعض إكسسوارات النظام فقط تم إزالتها علشان لما البيع مثلا رقم 3 ما فيها اللي هو مثبت سرعة، فبس ناقص مثلا اللي هو زر تثبيت السرعة، ناقص ليركب الفيوز مال النظام ويرجع يشتغل بشكل طبيعي. لكن في أنظمة خارجية كاملة تركب بكل ملحقاتها، يعني هذه الأنظمة هني لازم نعرف جودة اللي هي النظام اللي راح نركبه، ومدى الموثوقية فيه، الضمان اللي موجود فيه، كيف بيتم تركيبه على السيارة، هل راح يضر في توصيلات السيارة ولا لا، وإيش نوع النظام اللي راح يركب بشكل عام. لكن غالبا نحن نقول ان الأنظمة اللي موجودة مثلا بس ناقصة في السيارة، وانك انت فقط محتاج انك ترجع الإضافات اللي مثلا موجودة في رقم 1، هذا موضوع عادي بسيط يعني ما في اي مشكلة، ما يضر اي شيء على السيارة،
0: الأشياء البسيطة.
2: ايوه طيب، فقط زر فيوز الريلي ما مركب تبع النظام فقط يعني.
0: طيب خلنا نروح لسؤال آخر. ظهر عندي إشارة يرجع إحضار مركبة إلى الوكيل للصيانة، بمعنى تشيك إنجن تويوتا رافور موديل 2020 مع إجراء فحص كمبيوتر، طلع الكود P05202A. المشكلة في حساس زيت المحرك، هل مشكلة كبيرة أم بسيطة؟ P05202A.
2: شوف، أول شيء طبعا هو نقطة زينة أنه هو يعني البعض ما يعرف أن في هذه السيارة مثلا إذا طلع لك مثلا يرجى زيارة الوكيل وغيره أن هذا يعادل أصلا للتشيك انجن. ففي بعض السيارات الحديثة ما فيهن ضوء اللي هي علامة التشيك انجن، فبمجرد أنه يطلع لك هذا فمعناته أنه هو تشيك انجن. هو طبعا فحص السيارة وظهر عنده اللي هو الانجن اويل بريشر سنسر سويتش، يعني كأنه عامل استكب.
0: نعم.
2: هني لازم نفحص القراءة مال السنسر، بس هني عندنا أساسيات لازم نتأكد منها. إن فلتر اللي مركب على آيل هذه السيارة فلترها الأصلي، لأن في فلتر يركب عليها ويمر علينا بشكل كبير يركبولها مثلا فلتر الياريس أو فلتر مثلا الكورولا، هي فلترها الأصلي تقريبا سعره يمكن 4.5 ريالات أو 4 ريالات
0: رافور.
2: أيوة، وحتى مكاين اللي هي الكامري الجديدة، لأن في منظم داخل لضغط الزيت، يعني ما فلتر عادي هذا، لكن يركب لها الفلتر اللي سعره تقريبا 1.5 ريال بعضهم يركبونه. فمن برا أنت تشوفه كأنه تويوتا صحيح، لكن هو الفلتر أساسا غلط مال السيارة. فلازم أول نقطة تأكد من اللي هو مستوى الزيت، نوع الزيت والفلتر، خاصة الفلتر. يتأكد ان الفلتر اللي مركب في السيارة فلتر صحيح حسب رقم الشاصي، والفلتر عنده سليم. هي اعتقد نهاية البارت نمبر ماله 009 شيء كذا، 3.9 شيء كذا الرقم ماله اذا ما خانتنا الذاكرة. بعد كذا اذا ظهرن كل هذه العوامل الاساسية سليمة، فهو هني محتاج ان يفحص هذا حساس ضغط الزيت، لان الظاهر ان هذا الحساس معامل استك، يعني ماسك على اشارة واحدة فقط. ممكن يكون في رواسف او صاخ، لكن صعب جدا سيارة جديدة، لكن ممكن يكون بعد من ضرب سبحان الله، خاصة اذا السيارة كانت مثلا فيها ضربة حادثة أو شيء، يعني ممكن يكون في مشكلة في الأسلاك ماله أو السنسر بالنفس، يعني في عطل داخل فيحتاج أن يستبدله.
0: طيب كلام واضح منك فهد وهيثم. السلام عليكم أخي، عندي سيارة نوع تويوتا سينا موديل 2015، في حالة السرعة تتعدى 130 تظهر التشيك انجن ويسبب رجفة في السيارة، واضطر أتوقف على جنب وأفصل البطارية لمدة 10 دقائق وترجع السيارة مثل ما كانت. أريد أستفسر إيش المشكلة بهذه الظاهرة، مع ذلك مغير بلاكات والسيرفيس أول بأول، أرجو الإفادة.
2: هنا شوف في الوضعية لما يصير مثل عنده هذا الشيء، يعني يروح عند فاحص يركب الكمبيوتر، يطلعون بالسيارة أول ما يولع للتشيك إنجن يفحص السيارة يشوف إيش الكود اللي يالس، ايش المشكلة اللي ياس تتسبب تخلي السيارة بهاي الوضعية. بناء على هذا العطل او هذا الكود ممكن اما ان يرسله حالنا، يعني خاصة اذا كان هو فاحص موجود، على اساس نحن نقدر نوجهه حال الاصلاح الصحيح للسيارة.
0: طيب واضح. احنا بس نطلع فاصل ونعود نتواصل معاكم ومع ضيفنا في حلقة اليوم من برنامجكم السلامة على الطريق.

0: بدي حقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: من جديد نرحب بكم ونمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق وأنتم تستمعون إلى برنامجكم السلامة على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. هالمرة نروح متابعينا إلى محطة من المحطات الجميلة اللي راح تكون إن شاء الله في القادم من الوقت. تستعد ولاية بدية أيضا بمحافظة شمال الشرقية لاستضافة حدث رياضي مميز وهو رالي عمان باها الصحراوي ضمن فعاليات كرنفال رمال بدية 2026 بمشاركة متوقعة لأكثر من 150 متسابق من أكثر من 20 دولة. حدث يجمع بين الإثارة والتحدي ويسلط الضوء على المقومات السياحية والطبيعية اللي تتميز بها سلطنة عمان. للحديث حول هذا الحدث أكثر وتطلعاته المستقبلية ضيفنا على الهواء مباشرة الأستاذ سعود بن حمد الرواحي مشرف رالي باها من الجمعية العمانية للسيارات. أهلا وسهلا بك أستاذ سعود.
1: أهلا وسهلا أخوي عبدين.
0: كيف الحال؟ عساكم
1: الحمد لله.
0: الله يمدكم بالعافية إن شاء الله يا رب العالمين. جهد آمين. كبير قائمين به أكيد في الجمعية العمانية للسيارات. بداية خلنا كذا نتحدث عن رالي عمان باها الصحراوي 2026. إيش اللي يميز هذا الحدث عن بقية سباقات رياضة المحركات اللي استضافتها سلطنة عمان إلى الآن؟
1: طبعا رالي باها صحراوي بيكون هي مميز عن الرالي العادي. بيكون فيها سباق سيارات زائد دراجات نارية الكواد. يعني في فئات الرالي بها دولي. هي نفس الرالي الصحراوي المعروف عالميا, وفي رالي بها نفس الشيء في السعودية صايرة من كم من سنة. هذا بيكون في المنطقة هنا في شرق الأوسط بيكون ثاني رالي بها. ونحن حاليا نحضر هذه السنة اللي هي 2026 ل 2027 نستقبل رالي باها الكأس العالم الدولي اللي بيكون عن طريق المؤهل عن طريق الFIA الاتحاد الدولي للسيارات. نتأمل أن هذا الرالي ينجح في 2026 على أساس نستقبل الرالي الدولي رالي الكأس العالم الدولي في 2027 إن شاء الله في جميل. نوفمبر إن شاء الله.
0: جميل جميل إن شاء الله يا رب العالمين. ليش لا, بالعكس شبابنا قادرين يعني وانتم قادرين أكيد في هذا الجانب بشكل كبير. اليوم إقامة الرالي ضمن كرنفال رمال بدية يمثل إضافة مهمة للفعاليات السياحية والرياضية. كيف جاء هذا التعاون وإيش الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها أيضا من خلال هذا الرالي؟
1: طبعا الكرنفال نحن نشتغل اشتغلنا سابقا مع كرنفال بدية في الأعوام السابقة اللي هي في سباق واحد كان اللي هو على التلال بدية. هذه السنة استقطبنا تقريبا معظم سباقات المحركات بيكون في بدية. بيكون في يعني مش رالي باها فقط, بيكون هناك رالي توجيه الأحداثيات اللي هو نحن نسميه رالي جي بي اس ضمن الفعاليات الرالي باها أو ضمن الفعاليات كأس فعاليات بدية. وعندنا بيكون في رالي نسائي اللي هي من مع فريق غاوية. استحدث هذا الفريق نسائي قريبا وموجود معنا على معد مظلة الجمعية, وحاليا قاعدين نعملهم تدريب للتحضير عن رالي باها وبيكون متواجدين معنا. وطبعا اللي هي رالي باها من تاريخ بيكون رالي الأساسي من تاريخ 17 ديسمبر إلى 19 ديسمبر. وبيضم في رالي باها عندنا تقريبا أنواع سيارات, عندنا اللي هو الاس اس في اللي هي نسميها, وفي اللي هي سيارات البيك اب او وفي دراجات بنفس الشيء الكواد تي 1 وتي 2 سيارات اللي هو 4x4 بيكون متواجده. إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. يعني أكيد فعاليات كثيرة والجمهور متعطش أيضا لمثل هذه الفعاليات. اليوم نتحدث عن مشاركة متوقعة تقريبا لأكثر من 150 متسابق من أكثر من 20 دولة. إيش يعني لكم هذه المشاركة الدولية وإيش انعكاساتها أيضا على مكانة سلطنة عمان اليوم في رياضة المحركات عالميا؟
1: هي أول شيء استقطاب للسياحة عندنا في عمان. احنا ما شاء الله عندنا احنا في عمان تضاريس في كل شيء. عندنا تضاريس صحراوية، برية، جبال، من شمال عمان إلى جنوب عمان، من مسندم إلى ظفار. فعندنا كل أحوال الجوية والطقس في كل الأشهر عندنا في عمان. فهذا نحن بنستقطب مكان صحراوي قريب من المدينة، يعني نوري للعالم نحن جاهزين نستقبل أي حدث عالمي في أرض السلطنة، ونعرفهم بزيادة عن السلطنة. يعني على سبيل المثال الحين الفريق، واحد من الفرق اللي بتيجي من على المشاركة ما بيجي شخص وحده، بيجي مع فريق، والفريق متكامل يتكون من ميكانيكس، يتكون أخصائي علاجي، يتكون وكل هذا اللي بيجي مش جنسية واحدة كفريق واحد، مش جنسية واحدة، يجي من 5-6 جنسيات من أوروبا، من شمال أفريقيا، من أمريكا. ف يعني كلهم يعني جاهزين. على سبيل المثال عندنا مثلا البطل ناصر العطية. ناصر العطية إذا جاء يعني وحده عنده في فريق، ما هو ناصر عطية فقط كأخونا قطري، لكن جاي مع فريق متكامل، جاي مع المساعد الملاح ماله يا من فرنسا أو من البرتغال أو من أي مكان، واللي جاي معاه خلف الكواليس اللي هم عنده مصورين خاص، عنده الميكانيكس من كل الجنسيات، عنده يعني فريق متكامل، فريق طبي نفس الشيء عنده. فإذا جاء ما يجي وحده، يجي مع جنسيات ثانية، وهذا نحن هم نحن نستقطب
0: إثراء للسياحة.
1: إثراء للسياحة نعم.
0: صحيح. نعم. ويزيد الراجحي راح يشارك بعد؟
1: والله للحين أنا ما أقدر أعطيكم الأسامي بالضبط، بس في أسامي قوية جايين إن شاء الله.
0: حلو.
1: وزيادة عندنا مثلا بطلنا حمد الوهيبي إن شاء الله.
0: الله.
1: من المشاركين
0: من المقدمة يعني.
1: هي نعم. حمد الوهيبي يكون من المشاركين، وغير عن الشباب نحن العمانيين اللي مشاركين بيكون متواجدين مثل زكريا العوفي، زكريا العامري.
0: نعم.
1: وشبابنا يعني كثيرين بيكونوا متواجدين.
0: ممتاز ممتاز جدا، بالتوفيق لهم إن شاء الله جميعا. اليوم الرالي يشمل سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية راح تكون أيضا، والدراجات الرباعية راح
1: نعم.
0: تكون موجودة.
1: نعم.
0: ومركبات SSV.
1: أيوة.
0: وأيضا يعني كيف راح تصمم المنافسات اللي على أساس أنها تناسب هذه الفئات، وأبرز التحديات اللي تنتظر المتسابقين في رمال بدية بتفاصيلها؟ يعني ربما كل هذه السيارات أو الدراجات أيضا بأنواعها وأشكالها يعني مشاركين، ولكن الجدول كيف راح يكون؟
1: احنا بجهزنا الجدول يعني حتى قبل تقريبا 3-4 أيام كنا موجودين في بدية، رحنا تشيكنا المسارات كاملة. طبعا أخذ من عنا وقت طويل جدا، تشيكنا المسارات، مسارات جاهزة تقريبا، وكل مسار فيها الريكفري والسيفتي، وهذا هذا بالنسبة للمسارات. أما بالنسبة للسائقين والكاتيجوريز اللي بيكونوا متواجدين، طبعا كلهم نحن في أيام السباق، في يوم السباق عامة اللي هم المتسابقين بيستلموا اللي هو عندنا الرود بوك في يوم السباق. في الرود بوك يشرح كل المسار متكامل، ف يعني شبابنا يعني لازم يكون اللي عندهم الكود درايفر، المساعدين الملاحين لازم يكون يعني متكاملين، يعرفوا كيف يقرأوا ال ال الرود بوك هذا على اساس انه لا يضيع في الصحراء. وحتى لو ضاع يعني نحن في بيكون عندنا في المقر الرئيسي عندنا في بدية بيكون عندنا نظام تتبع الجي بي اس عن طريق الجي بي اس، وبيعطينا الملاحظات ان مثلا الرأس متسابق رقم كذا يكون عنده خارج المسار او انه يعني صار له شيء او صار له اي حاجه. ففي شبابنا اللي هم الريسكيو تيم او شباب السيفتي اللي موجودين او ريكفري بيكون متواجدين في, او شبابنا نفس اخواننا اللي هم من هواة اللاسلكي بيكون متواجدين معنا في الداخل في الصحراء, بيكونوا جاهزين هم. فاذا صار عندهم اي مشكله اي يعني عطل لا سمح الله بيعطونا الجي بي اس, بيعطينا اللي هو النظام انه متسابق رقم 10 مثلا عنده مثلا شيء عطلان ولا اي حاجه. وفي نفس الوقت في الجي بي اس نفسه اذا صار مثلا عنده اي شيء امرجنسي في ضغطه هناك في الجهاز بنفسه يعطينا ان عنده حاله طارئه. مثلا عنده صار له حادث مثلا, فبيعطينا
0: انذار.
1: انذار. فالانذار هذا نحن بنحاول نتواصل مع شبابنا اللي هم الهواة اللاسلكي وشباب اللي هم الريسكيو, وبيروحوا يشوفوا في فريق طبي بيكون متواجد في المسار. يعني عندك مثلا واحد من المسارات اللي هي يوم الثاني 250 كيلو, فكل تقريبا 20-30 كيلو ولا 40 كيلو في اللي هم الشباب اللي هم الإسعافات الأولية بيكون متواجدين. هم بيعطونا تقرير أن إذا صار مثلا إصابة بالغة بيكون في حالة اللي هي مثلا في هليكوبتر جاهز عندنا في بدية, بيروح إلى موقع الحدث بياخذ المصاب وعلى طول على أقرب مستشفى بيكون متواجدين. وهنا نشكر أول شيء وزارة الصحة على تفاعلهم معنا, لأنه بيكون جميع المستشفيات القريبة وحتى هنا في مسقط بيكون مستشفى خولة جاهزة لاستقبال في هذه الحالات الطارئة
0: بإذن الله تعالى. وهذا أيضا يعني التعاون الطبي والإسعافات الأولية ضروري أنها تكون هذه من أولوياتها أيضا هذا السباق. اليوم الرالي يعني يقام الحدث تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات.

0: وتغاطين معنا. فشبابنا العمانيين يعني جاهزين في أي حالات، وفي مكالمات ومن شباب ثانيين يعني للمساعدة جاهزين، يعني يتواصلوا معنا عبر التليفون ولا عن طريق الواتساب أو عن طريق المواقع الجمعية، أنهم يعني مبادرة من عندهم أن جاهزين للمساعدة في هذا الحدث على أساس الإنجاح الحدث بس فقط. نعم،
1: إنجاح هذا الحدث إن شاء الله راح يكون بتكاتف الجميع. نحن اليوم في برنامج السلامة على الطريق نهتم أيضا بدور الشباب ومشاركتهم اليوم، الفرص اللي يمكن أن يوفرها أيضا هذا الرالي للشباب العماني، سواء في التنظيم أو التحكيم أو الجوانب الفنية الإعلامية المختلفة اللي راح تكون أيضا.
0: نعم صحيح. يعني الجوانب الإعلامي، يعني في إعلام بيكون غير طبعا الإعلام المحلية، في إعلام بيكون جايين من الخارج، تقريبا أكثر من 400 إعلامي بيتواجدوا في عمان
1: ما شاء الله
0: من أنحاء العالم لتغطية الرالي متكامل رالي باها. طبعا هذا 400 غير عن الإعلاميين اللي بيجيوا مع مصاحبين الفرق.
1: أيوة.
0: يعني في كم من فرق بيجوا مع اعلاميين مالهم متخصصين، فهذا ال 400 غير عن الفرق، فهذه وحدها يعني ترويج للسياحة عندنا في عمان
1: بالفعل في سلطنة عمان. اليوم استضافت حدث بهذا الحجم تحتاج إلى استعدادات كبيرة. أبرز التجهيزات اللي تطلبها أيضا السلامة والمسارات الصحراوية والخدمات اللوجستية ضمان نجاح هذا الرالي بكل تفاصيله من الألف إلى الياء.
0: طبعا يعني نحن بدأنا نشتغل على الرالي أكثر من سنة ونص حاليا. المفروض الرالي كان المفروض يكون على شهر 3، بس طبعا تأجلت إلى شهر 11، وهذا فرصة لنا نحن الاستعداد أكثر. وطبعا الرالي بها هاي بالي يعني مثل ميزانية كبيرة جدا، وما شاء الله يعني الجمعية سعت وعطونا الموافقة على تنظيم هذا الرالي. وفي نفس الوقت نحن نطالب الإخوان العمانيين أن يحصلوا دعم لإخواننا العمانيين من الشركات الكبيرة هذه، أن تدعم المواطن العماني المتسابق العماني على أساس أنه يبرز في هذه الأحداث العالمية.
1: وهذه يعني دعم مشترك بادر لازم تكون موجودة من قبل الشركات
0: طبعًا
1: أيضا
0: طبعًا،
1: لأن على ما أعتقد مثل هذه الأحداث يعني ترويج قوي أيضا للشركات هذه لما تدعم أي
0: طبعًا
1: متسابق.
0: طبعًا طبعًا نعم،
1: وهذا اللي نشوفه أيضا دوليا وعالميا. بدية تملك يعني وتمتلك مقومات طبيعية وسياحية مميزة
0: كثير كثير
1: اليوم، كيف يمكن استثمار أيضا هذا الحدث للتعريف برمالها ومعالمها السياحية وتشجيع الزوار أيضا على اكتشاف المحافظة بتفاصيلها؟ هل راح تكون في مدينة معينة هناك تنبني؟
0: نعم.
1: تنرسم مخيمات وما شابه ذلك
0: هي
1: أيضا؟
0: هي الفعاليات بيكون في بداية بنفسها في البداية عند البداية بيكون في يعني مشاركات في فعاليات كثيرة. يعني الفعاليات تبدأ في مهرجان من تاريخ 18 نوفمبر إلى 19 ديسمبر، رالي باها اللي بينتهي الفعاليات. بس في فعاليات بيكون أسبوعيا من تاريخ 18 نوفمبر، في فعاليات كثيرة بتكون فعاليات المصاحبة عندك للجميع الفئات، عندك في اللي هي الراليات مصغرة، عندك حتى الألعاب في الأماكن هذه المخصصة. في بيكون نفس الشيء اللي هم يعني مثل أسبوعيا، يعني في الأسبوع الأول خصوصا في الويكند مثلا الجمعة والسبت والأحد بيكون في فعالية، الأسبوع اللي بعده نفس الشيء. فخمسة أسابيع هذه على الفعاليات، كل أسبوع في فعالية أخرى للمهرجان أبدية
1: بإذن الله تعالى. احنا نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للجميع، ومشاركة الشباب العماني أيضا مهمة جدا. بعيدا عن الجانب الرياضي، اليوم الأثر الاقتصادي المتوقع للرالي على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفنادق والمخيمات السياحية والمطاعم

0: المطاعم واصحاب المشاريع المحلية كيف راح تكون؟
1: بيكون متواجدين في أرض في الفعاليات. طبعا في السابق كانوا تقريبا متواجدين في منطقة بسيطة جدا
0: نعم
1: في بدية،
0: صح
1: بس هذه السنة نحن عاملين مدينة متكاملة.
0: حلو
1: مدينة متكاملة يعني في مفاجآت بتكون فيها.
0: حلو
1: احنا متعاونين مع المحافظ وسعادة اللواء والوالي بدية، حتى كان عندنا في اجتماع قبل كم يوم معهم، يعني أعطونا أرض مفتوحة للفعاليات اللي هي فعاليات المصاحبة.
0: نعم ولازم تكون قريبة أساسا
1: طبعا طبعا
0: نعم
1: تكون قريبة عن يعني المدينة،
0: نعم
1: وفي نفس الوقت يعني حتى الأهالي ممكن يعني بيتواجدوا، يعني ما شرط ان الشباب بس تكون متواجدين، أهالي الرجال والنساء والأولاد، يعني العوائل كامل ممكن يتواجدوا، بيكون متواجدين. نحن عملنا إحصائية السنوات الماضية، كان تقريبا الفعاليات يستقطب تقريبا فوق 600,000 خلال الأيام الفعالية،
0: ما شاء الله
1: بس هذه السنة عندنا متوقعين أكثر من 1,000,000 بتكون متواجدين.
0: أكيد يعني فعالية كبيرة مثل
1: إيه
0: هذه يعني ولازم يكون في مهرجان يعني كبير يكون في نفس الموقع
1: نعم
0: فأكيد إن شاء الله يكون العدد كبير ولكن في جانب أيضا ربما المشكلة اللي دائما تكون والكثير يتكلم عنها المسار
1: نعم
0: يعني الدخول والخروج أحيانا شفت الزحمة اللي تصير وكل واحد يبغى يجرب الطعوس هناك في الرمال
1: نعم صحيح صحيح
0: فيعني تلقى بعض الأهالي أيضا ينزعجوا مثلا
1: كثير
0: والله
1: كثير.
0: من هذا الموضوع فهل بيكون في مسار ممر مثل شارع ترابي ذهاب وإياب في كونزات مثلا يكون موجودة
1: في مسارات اللي هي المسار الرالي بيكون يعني بيكون مغلق تماما،
0: حلو
1: أما المسارات الأخرى اللي هي اللي جم اللي جا الجم
0: للفعاليات
1: جم
0: وهي
1: فعاليات، وهذه بيكون مفتوحة. وفي هذا يعني نفس الشيء، حتى الشرطة بيكون متواجدين لتنظيم السير في هذه الفعاليات، يعني خلال الشهر كامل من تاريخ 18 نوفمبر إلى 19 ديسمبر، يعني الشرطة ما مقصرين، عاملين خطة إخلاء متكامل. حتى أعطيناهم نحن الخرائط وهذا، يعني لو صار أي شيء يعني هم بياخذوا الإجراءات متكامل.
0: جميل
1: فنشكرهم أول شيء الشرطة في هذا الموضوع، وهم طبعا مش شرطة فقط، وحتى الدفاع المدني والإسعافات وهذا والمستشفيات بنفس الشيء بتكون متواجدين لأي حالة طارئة
0: نعم
1: في الفعالية.
0: جميل جميل جدا يعني احنا الحديث جميل معك استاذ سعود ونتمنى كل التوفيق لكم اخيرا يعني طموحاتكم لرالي عمان باها الصحراوي خلال السنوات القادمة هل يعني تتطلعوا ان يصبح محطة ثابتة على اجندة رياضة او رياضة المحركات العالمية ايش الرسالة اللي توجهونها للشباب العماني ايضا المهتم بهذه الرياضة واللي ناوي انه يدخل ايضا في هذا الجانب.
1: السؤال الاول بالنسبه للسؤال الاول، ان نحن حاليا نشتغل على اساس ان نستقطب اللي هو البطوله العالميه السنه القادمه. والرساله الثانيه للاخوان العمانيين انهم يبادروا في نفس الوقت، يعني المبادره مطلوبه منهم، انهم يعني رالي باها مش نفس الرالي اللي هو الرالي المحلي ولا الرالي الدولي. يعني لازم تتعلم سواقة في الرملة، يعني سواقة في الرملة مش نفس سواقة في القرقرة،
0: صح شارع الترابي
1: أي شارع الترابي. فلازم يعني عندك إمكانية والخبرة الكافية في سواقة الصحراء. أي نعم
0: نعم كل التوفيق إن شاء الله لكم أستاذ سعود
1: أهلا وسهلا
0: الله يوفقكم ويسر أمركم بإذن الله تعالى الفعاليات راح تبدأ من 18 نوفمبر وتستمر إلى
1: 19 ديسمبر
0: 19 ديسمبر في ولاية بدية بالتحديد
1: نعم
0: إن شاء الله تستمتعوا فيها أيضا الأجواء تكون باردة حلوة
1: إن شاء
0: وجميلة
1: الله.
0: للتخييم وغيرها يعني الجدول إن شاء الله راح يكون هناك بالتحديد
1: إن شاء الله إن شاء الله، ومن هنا نحن نستقبل يعني نوجه الشكر لإذاعة شباب والجمعية عمان سيارات وجميع من ساهم في اللي بيساهم في إنجاح هذا الرالي وإنجاح الحدث عامة والفعالية في بدية. ويعني نحن يدينا مفتوحة، أي حد باغي يجي يساعدنا نحن أهلا وسهلا، يتواصلوا معنا على الطرق المعروفة في الجمعية ويساعدنا في أي شيء، يعني ما الشرط إنه في التنظيم، حتى في أي مساهمة. ففي هذا نحن يعني جاهزين للاستقبال في أي شيء
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق إذن لكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا، شكرا لك، كان معنا
1: ربي.
0: شكرا لك. إذن ضيفنا متابعينا كان الأستاذ سعود بن حمد الرواحي، مشرف رالي باها من الجمعية العمانية للسيارات. هذا الرالي الصحراوي اللي راح يكون، رالي عمان باها الصحراوي اللي راح يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى في ولاية بدية بالتحديد. وإحنا تواصل يستمر معكم في برنامجكم السلامة على الطريق متابعينا إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا، والله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. تواصلكم عبر الواتساب 7244200، واتصالاتكم على 24698151، عفوا 21169880، هذا رقم الاتصال. أما الواتساب 724200، رقم الواتساب. احنا فقط نتوقف للفترة الدينية، ومن بعدها بنعود نتواصل معاكم ونستكمل برنامجكم السلامة على الطريق إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. حياكم الله معنا في مشوارنا، ولا تروحوا بعيد عنا.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا، دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في دقائقنا عبر برنامجكم السلامة على الطريق، وضيوفنا في الاستوديو المهندس هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله أخوي عبدين.
0: يعطيك العافية. والفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك.
2: يا مرحبا وسهلا.
0: الله يسلمكم إن شاء الله يا رب العالمين. ونروح لرسائل المستمعين اللي وصلتنا عبر الواتس أب على 7244200009. رسالة: العذر منكم متابعينا، احنا تأخرنا في قراءة الرسائل أيضا بوجود ضيفنا والحديث حول رالي باها الصحراوي. مرحب، عندي ملاحظة بخصوص سيارة الثلاجة، صراحة يمشوا ويتجاوزوا بشكل فظيع، أتمنى يركبوا في كل سيارة قمر صناعي. بارك الله فيكم، تحياتي فيصل الحارثي.
2: قمر صناعي.
0: قمر صناعي، هو صح كلامك بالفعل، يعني سرعة سرعة جنونية للأسف الشديد، يبغى يوصل لمشواره ويرجع من جديد، وبس يات على يعني شاحنات الثلاجات هذه اللي تأخذ السمك. لا والله، حتى السيارات الثانية اللي تأخذ ثلاجات الأغراض الثانية أيضا، وشاحنات أيضا الثقيلة، الله يهديهم. بس الله يهديهم. نعم، سيارتي هوندا سي آر في، يسوي الجير ضربة أول ما أطلع فيها وتزتر، إذا ما خليتها تحر، إيش السبب؟
2: ذاكر الموديل؟
0: لا،
2: عشان نعرف بس ويش نوع الجير اللي عنده، اذا كان يعني سي في تي ولا الجير العادي. على العموم هو الظاهر انه هو عنده مشكله في الزيت، انه ما يغير زيت الجير. اذا كان الموديل من 2006 لحد 2011، هنا الجير مش الجير سي في تي، هو الجير عادي. وهذا الجير بصراحه جير قوي، يعني ما جير ضعيف، يعني وتقولنا ممكن انه يخترب او انه تصير فيه مثل هذه المشاكل. يعني أنا أتكلم عن تجربة سيارة عندنا ماشية 600,000، وما شاء الله الجير مالها لا زال موجود. فأنت كل ما كنت تحافظ على صيانته وتحافظ على أنك يعني تبدل الزيت في وقته واستخدامك استخدام يعني عادي، هذا الجير ما راح يتضرر وراح يصير له أي شيء. فأنا مبدئيا أقول له شيك على السيارة بفحص كمبيوتر، إذا ما طلع عندك أي كودات ممكن يكون بسبب هو ان الزيت صار لفترة طويلة ما تم تغييره ويحتاج انك تغيره، وعسى ان شاء الله خير. بس اذا كان الجير سي في تي، ايضا جيرات هوندا سي في تي صراحة جيرات قوية، يعني اعتقد هيدا متتشاركني الرأي، يعني ما سمعت صراحة ان هذه الجيرات جير الهوندا انه يطيح او انه يصير فيه خرابات.
1: ايوه، بس اللهم بعض الفئات، يعني بعض الموديلات كذا سنتين كان في عندهم مشكلة في البلت في السي في تي.
2: نعم،
1: يتبطل يعني كذا،
2: يطلع من مكانه،
1: ما بس يطلع خلاص، ينفك كامل، يتنعش داخل الجير يعني. أوه. بس كذا سنتين فقط وهم خلاص رجعوا مباشرة عدلوا كل شيء. يعني
2: هذا من الموديلات الحديثة
1: 2018 19 20.
2: أيوة.
1: ثلاث سنوات فقط. أوه. بس بشكل عام قوة جيرات الهوندا
2: قوية بصراحة،
1: قوية جدا يعني،
2: حتى مكاين،
1: حتى النوع القديم هو سي آر في، يعني هو أصلا مبني داخل كمسننات كأنه جير عادي.
2: نعم.
1: لكن يعمل شيفتنج بآلية أوتوماتيك. نعم. عشان كذا نلاحظ أن صعب جدا، نادر جدا مثل ما تفضلت فهد، 600,000 ولا شيء عادي يمشي لك، ما عنده. نادر تسمع مشكلة كلتشات أو هذه الأشياء. بس مثل ما قلت، أهم شيء الزيت يكون أصلي ويبدل الفلتر بعد في وقته.
2: صح.
1: فبعضهم ما يعني
2: ما يبدل الفلتر.
1: أيوة، ما يظن أن فيها فلتر يعني.
2: نعم.
1: هو فلتر صغير شكله من برا كأنه فلتر بترول يعني.
2: صح.
1: أما هو فلتر زيت،
2: ونفس الفلتر هو موجود في الهوندا سيفيك وموجود في السي ار في وموجود حتى في حصله صغير كذا اسود.
1: صحيح.
2: وحتى مكانه ما يخطر في البال انه يكون موجود.
1: صحيح.
0: طيب خلينا نروح لسؤال اخر كذا على السريع ايضا من الرسائل اللي وصلتنا. مساكم خير عابدين والمهندسين، شو رايكم في تواير الماني تركيب صيني، التاير ب30، حاب اغير اثنين وخميسكم فله، وشو افضل ماركه البطاريات، حلو ظل سنتين وشكرا. هذا على حسب الاستخدام، تاع الحين بطاريات ما تقدر تقول، لكن ركب بالوكالة أفضل لك وتفك عمرك.
1: شوف بالنسبة مثلا حتى حال الإطارات، تشوف المواصفات، تشوف مثلا التريد وير كم اللي موجود عليه، تشوف مثلا تمبريتشار التراكشن على الإطار، وتشوف كم الضمان ماله. البطاريات نفس الشيء، تشوف السي سي اي مال البطارية، تشوف مثلا عندك اللي هو الاي اتش مال البطارية حسب مواصفات سيارتك، وتشوف نفس الشيء الضمان. كل ما كان عندك الضمان فترة أطول كان بالنسبة لك أنت أفضل يعني. وأهم شيء تشوف يعني، ما ممكن سيارتك تريد اي جي ام تركب النوعية مثلا العادية، ما راح تطول عندك يعني داخل السيارة. وإذا كان سيارتك من نوع المركبات اللي لازم يتم تعريف البطارية على السيارة أو برمجة مواصفاتي، فلازم تسويهن يعني.
0: طيب واضح. خلونا نروح لرسالة أخرى. أنا أريد أشتري فور ويل تحديدا نيسان اكستيرا، وحصلت أكثر من سيارة وتقريبا أغلبهن مصديات من تحت، هل يأتي هذا الصدى وهل ممكن أن يتعالج إذا كان يأثر على السيارة؟ بعض الجراج يقولوا يأثر والبعض يقولوا لا. أنا في حيرة في هذا الموضوع، موضوع الحالة، هذا الصدى اللي يكون موجود.
2: شوف، إذا كان يقصد الصدى اللي موجود في الشاصي فهذا موضوع ثاني، أما إذا كان يقصد الصدى اللي موجود في البدي من تحت هذا بعد موضوع ثاني. بس إذا يقصد موضوع الصدى من داخل السيارة أو من خارج السيارة من فوق، هذا بعد موضوع ثاني. إنزين، موضوع الصدى من خارج السيارة أو من داخل، من خارج سببه المنطقة اللي هو عايش فيها، يعني ممكن تكون منطقة بحرية ويتأثر بكل سهولة. إذا كان من داخل معناته في تسريب عنده، والتسريب هذا يروح داخل السيارة ويظل داخل السيارة لحد ما يعمل له تآكل، وهذا هو ممكن يعالجه ويقدر يتفاداه، لأنه ما راح يعمل صدى على طول، مبدئيا راح يعمل لك ريحة، والريحة هذه كل حد يقدر يعني يكتشفها بكل سهولة لما تفتح الفرشة اللي تحت. أما إذا تجي على موضوع البدي من تحت، أنا أتكلم عن البدي وليس الشاصي،
1: الأرضية يعني.
2: أرضية السيارة من تحت إذا صار فيها تآكل أو إذا صار فيها خلنا نقول يعني حلي أو صدى أو بداية التآكل، هذا بسبب سوء استخدامك وأنت ما تصين السيارة. كيف؟ يعني مثلا أنت من النوع اللي يروح أفرود، الحصى هذا اللي يطش من الإطارات يضرب في البودي ويبدأ يعمل تآكل يعني، أو يبدأ يعمل عفوا
1: خدوش
2: ويطلع الصبغة اللي موجودة اللي هي مثل البروتكشن، مثل الحماية، فيطلع هذه الطبقة. فبالتالي مع يعني مع استخدامك ومشيك، الماي والأوساخ اللي تتجمع هي اللي تبدأ تسوي يعني صدى وتبدأ تعمل تآكل في بدي السيارة من تحت. أما إذا كان في الشاصي فهذا معناته أيضا منك أنت كسبب رئيسي، وهو أنك أنت لما تدخل في مثلا بعض الأودية أو تدخل في مياه البحر مثلا على الشاطئ تتمشى والرملة تمسك هناك وما تغسل السيارة، أو إذا أنت من النوع اللي يدخل في أودية كاملة ويبقى الماء عندك متواجد في الشاصي لأن الماء ما يطلع، خاصة لما يدخل فيه طين، الطين هذا يكون ما كل الطين يكون يعني ممزوج بماء عذب، ممكن يكون ماء مالح، فالماء المالح هذا يعني يمسك داخل الشاصي من داخل وليس من الخارج، من الداخل، لأن نحن نعرف أن الشاصي فيه فتحات فيظل هناك متراكم ويبدأ يأكل ويعمل لك تآكل. كيف تحمي الشاصي؟ بعد كل ما تدخل من هذه الأماكن أو تطلع منها على طول تروح تغسل سيارتك، وبالأخص يعني تركز أو تخلي تركيز الماء على الفتحات اللي موجودة في الشاصي على أساس الطين أو الأوساخ أو الرمل المتراكم اللي باقي هناك تنزل وما تكون متجمعة، بالتالي تصير عندك أنت هنا مشكلة ثانية.
1: زين الحين فهد، مثلا كيف إيش مستوى مثلا الصدى اللي ممكن يكون مسموح يعني الشخص يشتري مثلا السيارة؟
2: زين، شوف الشاصي إذا كان متآكل في بعض السيارات الحديثة الشاصي ممكن أنك تغير قطع منه،
0: تلقاه يجيك قطع.
1: هذا طبعاً بمستوى مهتري جداً يعني أنت تتكلم.
2: إذا مستوى مهتري ومن داخل متآكل هذا أنت ما تقدر تغيره، ولكن أيضاً في يعني وكالات تغير لك شاصي كامل. هذا في حالة أن الشاصي منفصل عن البدي. لكن في حالة أن الشاصي ما منفصل عن البدي وموجود مع البدي، هذه السيارة أنت راح تعاني منها أساساً، يعني ممكن أنك أنت لو تقول والله أنا بصلح هذه، يعني أنا للأسف يعني شفت بعض الجراجات إيش تسوي، تفتح الكب، شفت حركة الشاصي هي طبعاً تكون مستطيلة،
0: أيه.
2: فإيش هم يعملوا؟ هذه الحركة المستطيلة مش هي الشاصي، هذه عبارة عن
1: البوكس.
2: بوكس مثبت بدباس لحامي، دباس لحامي وليس لحام، دباس لحامي. فأنت إيش تسوي؟
1: سبوت ولدينج.
2: سبوت ولدينج أيوة. فهم يفتحوا شوي شوي ينزلوا لك إياه، يبدأ يضرب هذا البوكس ويعدل لك إياه، وإذا كان في مثلا صدأ يبدأ ينظفه ويرحم لك، أو إنه يفصل قطعة ثانية ويرجع يركبها. زين، ما هنا هي ترى المشكلة، المشكلة الشاصي موجود فوق أنت ما تشوفه ومتآكل، فعلى ضربة بسيطة على حادث بسيط السيارة هذه ممكن تنقسم بالنص.
1: يعني خلنا نقول مثلا مستوى الصدى اللي ممكن أنا أشتري سيارة فيه، إذا كان مجرد اللي هو لون، واللون كيف تعرف أنت الصدى؟ مجرد تحط عليه بفرشاة ولا شيء يروح مباشرة.
2: نعم.
1: هذا ممكن أنك أنت تعمل له مثلا بالآيس
2: معالجة،
1: بالآيس أو الساند بلاستنج يعني. نعم. ينظف وبعد كذا يسمى له طبقة بروتكشن.
2: نعم.
1: لكن إذا كان الصدى واصل أنه ماكل المعدن ومهتري لدرجة أنك أنت يطلع لك مثل البسكوت، فمعناته نحن هنا مهترين بشكل كبير، وصعب جدا معالجة هذا النوع من الصدى لأنه بمثل يعني مثل السرطان.
0: طيب بالضبط. يعني
2: في بعد حاجة هنا عبدين بضيفها
0: على السريع.
2: عندنا بعض السيارات ممكن تغير القطع مالها، قطع البدي وليس الشاصي.
0: أيوة.
2: أنا أتكلم
0: يعني
2: عن البدي.
0: متقار متآكل.
2: لا مش متقار، حتى الأرضية.
0: أيوة.
2: الأرضية في قطع ممكن
0: داخلية.
2: أيوة الداخلية. نعم في قطع، لأن هي يعني سبوت ولدنج مسوية بالسبوت ولدنج، تبطل هذا الولد وتركب القطعة الثانية وتلحم بنفس الطريقة.
0: نعم. نعم.
2: وشغل نظيف وشغل كذا، بس للأسف نحن لحد اليوم يعني ربما تكون هذه المعلومة ما واصلة بشكل دقيق أو بشكل صحيح
0: عند الكثير،
2: عند الكثير منها.
0: طيب ما في إشكالية، هي فقط أغلب السيارات لأنها تجي يعني من دول أوروبية إنجليزية، ممكن أنها تكون يعني أجواءهم باردة ثلجية أو أيضا رطوبة البحر أحيانا.
2: عندنا هنا لما صارت العاصير وصارت عندنا الفيضانات في سيارات غرقت.
0: أيوة.
1: حتى بسبب بعض الانفجارات خطوط المجاري أو غيرهن، في سيارات مثلا كانت بيوتهم قريبة كان دائما يصير انفجارات تسريب مياه، يعني
0: فيها
1: صدى. أنا شفت عندهم سيارات كذا، فتفاجأت إن الشخص كان دائما الخط اللي مار جنب البيت دائما ينفجر، فهذا أدى إن السيارة يكون فيها مثل الصدى خفيف.
2: بعطيك حاجة بتنظلم منها عبدين، سيارة جديدة بأرقام فحص طلعوها ووقفوها، بس طلعوا الأرقام وجابوا الأرقام ولا زالت واقفة. وين واقفة؟ واقفة في موقف وراجعة بالريفرس. خلف الموقف اللي هي واقفة فيه في حشيش الأخضر طبيعي، وكل يوم يرشوا هذا الحشيش يوميا، تصور يوميا يرشوا هذا الحشيش والسيارة واقفة هناك. فالماء لما يضرب، يضرب وين؟ يضرب في السيارة في الشاصي، صار له فترة بشكل يومي وهي واقفة تقريبا ما يقارب شهر ونص إلى شهرين. تصور بعد شهر ونص شهرين لما جاي شغل السيارة ودوها عشان يعمل فيها سيرفس، شافوا إنه في صدى، فحاولوا انهم يرموا الموضوع على الوكاله. بعد ما سالوك وكلموا الرجال وحاولوا يعرف ان انت وين توقف وين السياره، قال انا واقف سيارتي في المكان الفلاني. فراح وشافوا المكان اللي هو واقف فيه، شافوا انه اصلا السبب الرئيسي الماي اللي كان يرشوا فيه الحشائش كان يضرب في السياره، والسياره واقفه في مكانها وكان يعمل صدى.
0: صحيح.
2: وانت ما تخطر حتى في بالك اصلا انه ممكن تجي هذه المشكله.
0: نعم. يعني الرطوبه حتى السيارات اللي ساكنين على البحر، رطوبه البحر اللي
2: بالضبط.
0: الجو اللي يوصل يعني ياكل الحديد اكل يعني. صح. ما تلقى يعني حتى البيوت اللي تشوفها على الساحل ياما الحدائد كلها مصديه يعني رايحه. على العموم الواحد لازم يعالجها وينظف سيارته ويرتبها. اليوم الشركات موجوده ما شاء الله، شباب عمانيين ايضا احد الضيوف اللي استضفناهم سوفت كار كان يتحدث حول العازل وانواعه وتفاصيله ايضا وطريقه معالجه هذه الانواع من الصدى وايضا الحمايه الموجوده. تحياتي لك والمهندسين. عندي سؤال اعرف جاكم سابقا، الفالكون بيم بمب في الكامري 2018 هل يحتاج تغيير عند مده معينه ولا في طريقه ولا ايش؟
1: اللي هو يقصد البريك فاكيوم بام حال بوستر اللي هو بعض الأحيان يخترب. والله شوف، هو على حسب يعني كتيب الصيانة مال الوكالة، ما في من ضمن جدول الصيانة للسيارة أنه مثلا على 100,000 أو 150 أو غيرها أن يتم استبداله، مثل بعض الأحيان الأويل كولرز ما يكون مثلا موجودات ضمن جداول الصيانة. لكن بعض الأشخاص اللي تكرر المشكلة مثلا في نوع معين من السيارات، يستبدلونه خوفا من أن توقع المشكلة معهم فجأة مثلا. ونحن هنا نتكلم دائما خاصة إذا كان القطعة صار فيها تعديل مصنعي وسيارتك فيها القطعة اللي قبل التعديل، فيفضل أنك أنت تركب القطعة المعدلة.
0: طيب نروح لي سؤال آخر على السريع. السلام عليكم، عندي أفالون موديل 2012 خليجي، عندي نفضة في السيارة وخاصة عند التسارع من سرعة 60 إلى 90، بعدها من أضغط بنزين تختفي، أحيانا لما تنخفض السرعة من 120 إلى 100 تجي نفس النفضة، وين المشكلة؟ هو ما محدد النفضة وين موقعها، هل على السكان، على البادي، على الكراسي، وين بالضبط أخي العزيز؟
2: هو احتمال كبير يكون عنده نفضة الأكسل، بس لو يحددنا بالضبط وين ما نقدر نعرف، لكن هذه النفضة اللي هو تكلم عنها نفضة أكسل.
0: طيب خلنا نروح إذن لسؤال آخر. السلام عليكم، معي كرايسلر موديل 2021 سبورت 6 سلندر، تطلع معي مشكلة يوم أضرب ريس من صفر، يقبض علي ريس في سرعة 80، ما يطيع، ما تطيع تمشي، بس يوم أمشي طبيعي عادي، غيرت سنسر، نظفت آيل مكينة، قال لي صاحب الجراج عندك أوتر واتر بامب لازم تنزل مكينة.
2: واتر بامب؟
0: هي
2: والله أنا يعني محتار معه بصراحة، لأنه كان في شيء أكثر من شيء دخل في نفس الموضوع.
0: كرايسلر موديل 2021 سبورت 6 سلندر،
2: أكثر من موضوع دخل في نفس الموضوع، فصعب شوية.
1: هو يعني كان يتكلم عن السرعة أنه ما تزيد عن 80، وبعدين وصل الموضوع عند الووتر بام، ووتر بام يعني شغل حرارة في السيارة،
2: يعني ممكن يكون عنده أوفر هيت.
1: هل هي سيارة تدخل فيل سيف؟
2: ما تكلم يعني أنه هل مرتفعت الحرارة عنده، لأن إذا مرتفع طبيعي أن السيارة بتدخل في السيف مود، فما يقدر يسرع فيها، بس ما يعني في أكثر من نقطة محتاجين نعرفها.
0: طيب يا ريت لو يعني يتصل فينا على رقم التواصل 2116-88-0 ناخذ رسالة أخرى. في رسالة أيضا على صاحب السرعة 120 إلى 100، يقول النفضة تكون تحت عند الدوسات وكراسي السائق.
2: أيوة هي الأكسل، هذه نفضة الأكسل،
0: الأكسل
2: الكبير يكون كبير. في مشكلة هنا.
0: أيوة.
2: هو حتى لو يعني وقف وضغط على السيارة من الصفر بقوة راح يلاحظ أن في رقة عنده، وهذه تكون من الأكسل الكبير.
0: طيب خلنا نروح لي سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي سيارة لاند كروزر موديل 2015، حاب أغير الموية الليتر، الموية
1: الراديتر،
2: راديتر
0: ماي الراديتر يمكن، هل يحتاج تنظيف قبل تغيير الماي السيارة ما ترفع حرارة؟
2: أيوة، هو يتكلم عن تنظيف الراديتر يمكن.
0: يمكن يعني لاند كروزر 2015،
2: شوف هو
0: اذا كان
2: اذا يقدر انه يعني هو يفضل انه ينظف الراديتر.
0: ايوه،
1: ومره واحده يبدل الكفر اللي فوق.
2: أيوة.
1: خاصه في هذا الموديل
2: يبدل الكفر اللي فوق، بس هنا في نقطه دائما احنا نذكرها. أيوة. تذكر اللي هي الكفر تكون نوعيته. أيوة. زينه، لان دائما يصادفه مشكله في الكب في الغطاء، فبعد ما يغير الكفر الغطاء ما تكون ماسكة 100%، فراح يواجه مشكلة ان الماء يطلع برا عنده. بس هنا لما تغير وتعمل يعني لما تغير الماء من الراديتر وتنظف الراديتر، يفضل بعد تغير الكب من الراديتر وتغير ايضا عفوا الكور من الراديتر وتغير عندك ثيرموستارت اللي هي بالعام يسميها البوية، يفضل لك تغيرها معه على أساس أنك ما تفقد بعدين الماي اللي أنت استخدمته ماي جديد ترى.
0: أيوة. طيب خلنا نروح لسؤال آخر أيضا. مساء النور، وصل سلامي لهيثم الحراسي من أهل الرستاخ، الله يسلمك بالخير. سلام وغير. طيب نروح لسؤال آخر أيضا. مساء الخير، أود أن أطرح موضوع مهم يتعلق بالالتزام بالمسار الصحيح أثناء القيادة، فبعض قائدي المركبات يتجاوزون بطريقة عشوائية أو يدخلون إلى الطريق من المسارات الجانبية والجزيرة الوسطية بشكل مفاجئ، مما يسبب الازدحام ويعرض الآخرين للقلق والخطر. إلى كل سائق القيادة فن وأخلاق وذوق، فن وأخلاق وذوق، يعني دائما نقول. واحترامك للآخرين في الطريق دليل على وعيك ومسؤوليتك، التزامك بمسارك، وتذكر أن الجميع يريد الوصول إلى منزله سالم وفي الوقت المناسب، فليس هذا حق لك وحدك. وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة تكرار هذه المخالفات، لذا نأمل من شرطة عمان السلطانية والجهات المعنية بتنظيم الطرق، اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، حفاظا على سلامة جميع وانسيابية الحركة المرورية. دمتم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. آدم المعمري تحياتنا لك، الله يمدك بالعافية إن شاء الله يا رب العالمين. على سالفة هذا يعني، وأنا كنت جاي مثلا من نزوة، تدخل على الخط السريع، فجسر الخط السريع واضح المسار واحد يعني تمسكه، تلقى البعض يعني حتى لو المسار طويل يتجاوز على أساس أنه يعرقل المسار ويدخل. طيب ليش؟ يا ريت لو يكون في كاميرا هناك ويكون في رادار.
2: ما عرفت انت ليش
0: يريد يعدي كل هذا المسار ويدخل هو اول واحد؟
2: ليش؟
0: عشان يوصل بسرعه يعني؟
2: لا،
0: ها،
2: لان للاسف في ناس ايضا في هذا المسار نايمه،
0: لا
2: تسوق وتلعب بالتلفون، محاطه جاب كبير بينها وبين السياره اللي امامها، فهذا عارف لما جاي متجاوز عارف ان في فراغ هناك.
0: ما كان في فراغ، انا كنت موجود في المسار.
2: لحظه،
0: ما كان في مسار وما فقط سياره،
2: خليني اوصل لك،
0: اربع خمس سيارات
2: اوصل لك. انا فاهم انت اللي تقصده،
0: هذا تصرف خاطئ.
2: شوف، التصرف خاطئ، انا معك، انا ما اقول لك انه هو ما غلطان، هو غلطان، لكن ايضا اللي في المسار غلطان،
0: انه لازم يتقدم بسرعه،
2: لازم يتقدم بسرعه،
0: ما في اشكالي. واذا السيد واقف كامل،
2: شوف
0: ترى في الأخير نرجع ونقول فهد إن تصرف خاطئ،
2: هذا الموضوع
0: ويسبب عرقلة ترى في الأخير.
2: معك،
0: أيوة
2: الموضوع، أنت تقول كذا أنا معك. أنا أيضا حتى لما جاء أكلمك أقول لك إذا وقف كامل السيد لين متى يوقف؟ بيسكر لين وراء، صح؟
0: هي.
2: معناته أنت اللي جاي من هذاك الصوب أيضا بيتحرك، ولازم تفتح لهم مجال. فالموضوع هنا لازم تتدخل في جهات ثانية على أساس تدرس هذا الموضوع.
0: هذا اللي نقول إنه لازم شرطة عمان أيوة. السلطانية تكون موجودة في كل مدخل ومخرج. أيوة.
2: كذا صح،
0: يعني يكون في رادار موجود، اي واحد يجي يتجاوز مثلا يدخل في مسار خاطئ مثل هذا الرادار يمسكه على طول.
2: انا بضيف لك بعدني حاجه، مثلا انا اطلع الصباح كل يوم، انا مشواري اصلا من البيت للدوام ما يتعدى 20 دقيقه يوميا، بس اتفاجئ على اساس اني انا اطلع، يعني على اساس اني اطلع واوصل الدوام، مع انه 20 دقيقه، انا دوامي الساعه 8، انا اطلع من البيت الساعه 6 قبل دوامي بساعتين. ليش؟
0: زحمة الشارع،
2: عشان أتفادى زحمة الشارع.
0: نعم.
2: إنزين، إيش اللي أنا أتفاجأ فيه لما أشوف زحمة الشارع؟ أشوف واحد طالع من وقت السرعة 100 ويمشي لك 70، ولما تقرب صوبه تشوفه قال
0: ماسك هاتف النقال.
2: أيوة
0: صح.
2: ليش؟ لأن أنا بعد عندي وقت. إنزين أخوي، وصل الدوام
0: ومسك هاتف النقال
2: ومسك تلفونك لين تقول بس.
0: نعم.
2: بس لا تسوي زحمة حال اللي وقتهم، لأن ما كل هالناس دوامها 8، في ناس اللي دوامها 6، في ناس دوامها 7، في ناس 6:30، في 7:30، في ناس دوامها حتى 5:30 يبدأ. فمسؤولية مسؤولية مسؤولية لما تكون في الشارع. الشارع ما حالك أنت بس، الشارع إلك ولغيرك.
0: نعم.
2: فأنت لازم تكون مدرك أهمية الشارع، أصلا ما سووه على أساس أنك أنت تتمشى فيه على راحتك.
0: نعم.
2: هي وسيلة نقل من مكان إلى مكان.
0: صحيح.
2: فأنت لازم تعرف أو لازم تقدر ولازم تثمن وجودك في هذا الطريق.
0: نعم، هذا موضوع، هذا موضوع، أي موضوعين، وهناك مواضيع كثيرة أن الواحد يدير باله في وقت سياقته أيضا للمركبة، ولكن أنا أتحدث عند التجاوز وعند عرقلة السير ودخول مسار أيضا في مكان خاطئ، يعني ما مسموح لك أنك تدخل وأنت تعرقل السير وتدخل وتوقف مسار أيضا طويل، إيش ذنبه اللي واقف على السيد ويبغى يمشي أيضا؟ نسأل الله السلامة، هي أخلاق أيضا كل شخص يسوق هذه المركبة. في رسالة أيضا يقول عندي سيارة رافور، عندي نفضة من السرعة 100 في الكرسي جنب السائق، كلهم شكل مكسل اليوم عنده
2: السرعة 100، احتمال كبير يكون عنده واحد من الإطارات اللي في الخلف ميزانيته طالعة،
0: نفضة في السرعة 100 في
2: يعني
0: الكرسي جنب السائق،
2: يحتاج انه يسوي يتأكد من الإطارات اللي موجودة في الخلف، يمكن تكون عنده ضربة في الرينج، ممكن يكون إطار فيه مشكلة، أو ممكن تكون ميزانية طالعة ويحتاج انه يعمل ميزانية.
0: طيب احيانا لما تروح انت تعمل ميزانية اطارات، عملت الميزانية، كم المدة المسموحة المفروض انه هو ما يسرع مثلا، او كم السرعة اللي مفروض انه ما يتجاوزها على اساس ان هذه اللزقة تلزق؟
2: ما في مدة،
0: لان احيانا يمكن البعض يعني تطير عنده هذه اللزقه كون انها جديده توا.
2: ما له دخل بهذا، هذا بسبب نوعيه اللزقه اللي هم يستخدموها.
0: ايوه
2: هذا هو السبب. شوف انا بخبرك حاجه، الاسبوع الماضي ركبت 4 اطارات، هو يركب الاطارات والله العظيم زين، يعني بلغتهم الخاصه هم يتكلموا، انا فهمته، ركب الاطار، يدرج التاير، لزقه اوكي ما يقارب تقريبا 20، نحن نقول جرام، يعني اللي هي تقريبا انت فيها خلينا نقول
1: اوزان
2: اوزان، يعني قول انت تقريبا 8 اوزان مع بعض.
1: أيوه.
2: مسكره، هو مثبتنها كذا، وهو يدرج التاير على اساس انه يروح يركبه، طاح الوزن، ما ثبت، ما مسك اللزق.
0: شفت كيف
2: هو في مكانه، وسمع بلغته يقول روح بسرعه ركبه. قلت له تعال ارجع. قلت له انت رايح تركب وشايف انه طايح، يعني تباني ارجع لك بعد 2 3 ايام؟ قلت له ترى ما بودرك، برجع لك يعني لحد ما تضبط. بس انا اقول له الحين قدامي هذا طايح وانت تقول له روح. قلت له ليش؟ فقال لي ايوه في وسخ. قلت له نظف الوسخ، ومفروض انه يكون عندك بيبر على اساس انك تمسح هذا المكان، وبعدها تتاكد انه هو نظيف، وبعدين تلزق. وإذا أصلا نوعية الاستيكر اللي عندك نوعيتها تعبانة، مفروض أنك أنت تثبته حتى بسوبر جلو على أساس أنه ما يتبطل وما يطلع. لكنك تقولي والله لأي سرعة يثبت وبعدين يطش، لا، ما في سرعة محددة.
0: هذا أنت أمامك الحين.
2: أيوه.
0: يعني هذا مشى كذا شوية وطاحت اللزقة.
2: ما
0: بالك الواحد يعني
2: ما ركب بعده في السيارة يا رجال، أقول لك ما ركب.
0: هذه أحد المصائب اللي لازم حماية المستهلك أيضا يديروا بالهم، يعني مثل هذه الأشياء الموجودة في الأسواق.
2: المصيبة أبو زين إنه أو المشكلة خلينا نقول إنه بعد ما يركب التاير، وأنت شايف إنه كان مركب ميزانية، بعد ما يركب التاير في السيارة وتطلع أنت وتجيك نفضة، يدخلك في دوامة ثانية، بيقول لك أوه أنت عندك يمكن الرود ما زين، او عندك بوش، او عندك بول جوينت، او يمكن عندك الرينج مضروب، او يقول لك هذا التاير نوعيته يمكن ما يناسب سيارتك ولازم تغير، وبيدخلك في دوامه ويخسرك مبالغ وانت في غنى عنها.
1: عشان كذا شوف، انا لما يكون سيارتي ما فيها شيء قبل ما ابدل اركبه معي، نطلع شويه رود تيست مثلا 2 كيلو،
2: نعم،
1: وارجع اقول لك كيف السياره، فيها رجفه، فيها شيء، سمعت صوت حاجه،
2: نعم،
1: ما فيها شيء، الحين بدل تواير اساس. نعم. بعدين من يخلص الشغل ما ادخل في هذه المتاهه ان عندك ربل تعبان او بوش تعبان.
2: هذه طريقه من الطرق بعد، يعني جميله انك انت تاخذه كروت تيست وكذا.
1: ايوه، اساس خاصه مثلا بعض الاحيان صح ان التاير قديم، بس مثلا ما يكون في صوت، ما يكون عندك في رجفه في السياره، ما يكون عندك مثلا سياره تنحرف يمين او يسار.
2: تعرف يعني والله في بعض الاحيان لما تفكر تحس انك انت داخل في دوامه. تقول انا من وين اجيبها؟ يعني من الاطارات اجيبها، من البطاريات اجيبها، من قطع غيار اجيبها، من بريك شوز، من
0: صح
2: وين؟
0: صح صح بالفعل.
2: والله يعني انا اكلمك الحمد لله رب العالمين، يعني اقدر اكشف مثلا شيء من شيء، بس في ناس ما عندها درايه تتورط
0: بالفعل. طيب خلينا نروح لسؤال اخر، او سالفه الكلايسلر موديل 2021 6 سلندر، يقول اخوي عابدين الحراره طبيعيه وكل شيء طبيعي، بس يوم اضرب ريس يمسك معاي في سرعه 80، يعني ريس فاضي،
1: يعني كان السياره ما تستجيب مع. هنا لازم يفحص كمبيوتر، وايش السبب اللي خلى الورشه تقول له ووتر بام؟ هل هو مثلا يظهر في الكمبيوتر اكزيلاري ووتر بام، مثلا ووتر بام احتياطي اساس كذا السياره تدخل في الفيل سيف مود مثلا، او وضعيه الامان؟ ففي مثل هاي الحالات لما تصير كذا لازم يفحص كمبيوتر، اكيد انه في شيء كود وفي دي تي سي معين داخل جهاز هو اللي يخلي السياره تدخل في مثل هاي الوضعيه، وضعيه الامان يعني.
0: طيب يعني بكذا احنا وصلنا الى الرسائل الاخيره. اللي حاب انه يتواصل معنا عبر الاتصال 2116880، هذا رقم الاتصال، رسائلكم على 7244200 7244200. نسعد بتواصلكم. اليوم نحاول قدر المستطاع تقريب وجهات النظر وأيضا تقريب الصورة للمستمع الكريم اللي يستمع إلينا خاصة في مشاكل السيارات. في ختام حلقتنا لليوم فهد وهيثم، رسالة حابين توجهوها للمستمع الكريم واللي نحاول أنه يتجنب أيضا المشاكل اللي تصير معاه في المركبة؟
1: والله ممكن شيء الرسالة اللي نوجهها في الأخير، أول شيء نتمنى للجميع إجازة سعيدة، ونتمنى لهم وصول آمن إلى مساراتهم. نتمنى من الجميع التزام بالقواعد المرورية، سواء لبس حزام الأمان، عدم استخدام الهاتف النقال، وهذا مشكلة كبيرة. عشان كذا يعني لاحظ أن الفترة الأخيرة شرطة عمان السلطانية مشددين بشكل كبير عليه، حكم أن كثير من عمليات الصدام الحوادث تكون عدم انتباه أو الانشغال بأجهزة أخرى أثناء القيادة. نتمنى نفس الشيء من الجميع، يعني بعض الأحيان عمليات الفرملة اللي ما إلها معنى أو ما إلها حاجة، يعني هي تسبب كثير من الازدحامات، خاصة مثلا اليوم في بعض الشوارع مثلا 3 خطوط أو 4 خطوط، فتحصل يعني خط الأخير مثلا في الخط مسقط السريع مفتوح لحد شناص، يعني لحد خطمة ملاحة، فالمفترض مثلا الآخر حارة ما توصل لمرحلة أنها تتوقف. يعني نفس الشيء نتمنى من الجميع انهم يشيكون على السيارات حتى لو الجو بادي يبرد، هذا ما يعفي انك انت تبدل زيت المحرك يعني في وقته حسب استخدامك، ما يعفي انك انت نفس الشيء تشيك على ماي الراديتر مال السيارة، تنتبه له على الاقل. بعض الاحيان ممكن ينقص عمليات انفجار انابيب او تسريب مثلا من الراديتر او الغطاء، هذه تصير سواء كنت انت يعني داخل اللي هو الصيف او في الشتاء، النظام يظل مضغوط ويشتغل بدرجه تشغيل معينه، فلازم ننتبه لجميع هذه الاشياء، ونتمنى للجميع اجازه سعيده
0: باذن الله تعالى. فهد،
2: والله اجازه سعيده للجميع، واتمنى السلام للمرتادين الطريق، ونصيحتي الوحيدة اللي أقول تحليوا بالصبر عليكم بالصبر يعني في الشارع كل واحد ما في بارض، كل واحد متضايق، وكل واحد باغي يوصل، وكل واحد يجي واحد يحاول يضايقه من هنا، الكل يعني إلى جهة معينة، لكن أنا أرجع وأقول أنه الطريق هذا مش لك لوحدك، للجميع، ويعني لازم يعني نحترم قواعد السلامة، أو لازم نحترم أيضا خلنا نقول السرعات اللي موجودة في كل طريق. ما معناته السرعة 100 أنا أمشي 60 ولا أمشي 50 وأجلس على راحتي، أو أن السرعة 100 أنا أمشي 140 أو 160، يعني لا تشد ولا تقد، خليك على القانون، صدقني الكل بيوصل بسلامة، والكل يعني بيكون مرتاح نفسيا، بدل ما تضغط نفسك وتضغط غيرك، ليش؟ ما في داعي يعني لهذه الحركات. في النهاية الشارع أو الطريق خلنا نقول يعني أو السياقة خلنا نقول هي ذوق وفن ومتعة
0: وأخلاق. ترى في الأخير أيضا نرجع ونقول هي أخلاقيات كل فرد أيضا في سياقته لهذه المركبة. اليوم مهم جدا أن الواحد يعني يراجع أيضا أساسيات المرور، في أيضا تعرف هذا المسار لك أنت، الأولوية لك ولا لغيرك المفروض أنه يكون. للأسف الشديد البعض ما يعي هذه القوانين، ونتمنى المراجعة كل شخص أيضا لذاته. على العموم بكذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم السلامة على الطريق، ملتقانا على خير إن شاء الله. تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل، شكرا لك الفهد الفني فهد الغسيني، شكرا لك المهندس هيثم الحراسي، وتقبلوا أجمل تحية مني لكم أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ، ملتقانا على خير في أمان الكريم.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عنده حقايد في جيبه.
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: معرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدربة والحرفية عزة عبد الله ناصر البحري، حرفية ومدربة في مجال الصناعات الحرفية في برنامج من حرفتي، حرفة السعفيات المطورة. أنا اختصيت وركزت وعمقت أكثر شيء تخصصي في السعفيات المطورة، اللي هي تنتج لنا أي شيء مطور، أي شيء حاجة يخطر في بالك من الحقائب، ملفات، أطقم ضيافة، هدايا، ميداليات، عالم مجال واسع. دخلت في هذا المجال سنة 2015 ببرنامج تدريبي مكثف، استمرت فيه تقريبا 4 سنوات. بعد إتمامي سنة من التدريب طلعت للسوق بالمنتجات مخرجات البرنامج التدريبي. بديت أدرس السوق من هذاك اليوم، أشوف الناس كيف نظرتها للمنتجات المخرجات اللي إحنا نصنعها. خلال هذه المعارض شفت الناس عندها إقبال من بحرين من القطع اللي شافوها. بدأ الناس يطلبوني كشخصيا أقدم الورش. أنا في ذهني وفي بالي كيف أنا أقدم ورشة وأنا ما زلت متدربة، ما عندي المهارة الكافية. هم شجعوني وحطوا في بالي، لا، بما أن أنت أخرجتي هذه القطعة فأنت قادرة تنقلي هذه الحرفة أو هذه المهارة اللي عندك للجيل الثاني. هنا بدأ عندي الشغف، عندي الطموح والإصرار أني أبحث أكثر في أشياء في هذه الحرفة، كيف أنميها، كيف أخرج بمنتجات تختلف عن اللي أنا أخطه في البرنامج التدريبي، أتميز فيها. أطلقت مشروعي بعد ما كملت سنة كاملة من البرنامج التدريبي.

0: من حرفتي.
1: كيف جتني فكرة أني أنا أبني مشروعي؟ أنا خلاص قضيت بديت البرنامج التدريبي، لكن كيف الفكرة ترسخت في بالي على أساس أني أخطي خطوة وأتخذها كمصدر دخل لي؟ كنت في أحد المرات حاضرة معرض وهو للمنتجات اللي إحنا مخرجات التدريب اللي إحنا أصلاً أنتجناها. كنت أشوف ردة فعل الناس الخارجية اللي بعيدة، قد تكون أول مرة تشوف هذه المنتجات نفس ما أنا أول كنت أول مرة أشوف جمالية المنتج. اتضحت لي فكرة إن الناس حبوا المنتج، حبوا كيف يصنعوا، حابين مين يوصلهم الفكرة، تدريب من الصفر من البداية، كيف يعلموا أبنائهم هذه الحرفة أصلاً، لأنها هي النخلة إرث لو أخذناها وبدينا من كل جزء فيها يعطينا حاجة. في البداية إحنا كنا نستخدم جزء واحد اللي هو الخوص، كيف نحوله إلى قطعة فنية، إلى شيء جمالي ومصدر دخل ثابت لنا وفي نفس الوقت يواكب العصر. يعني إحنا في عالم دائماً العالم متجدد، ما شيء يبقى على ما هو عليه. الجمهور اللي واجهته أعطاني دافع أني أبني مشروعي، فهم طلبوا مني أن أعملهم تصاميم. أنا على طول قلت لهم إن شاء الله أعمل تصاميم، أنا بعد ما بديت أنا مواد الخام ما عندي، بس خلاص لما شفت تفاعل الناس عندي حبيت وبديت كتجربة. من ضمن الخطط اللي حطيتها في بالي أني أنا لتطوير مشروع، دخلت برامج في كيف التسويق اللي هو ينفعني بشكل كبير، كيف إدارة البرامج، خضيت جاهزية إدارة المخاطر هي جدا مهمة، خضيت برنامج كيف أكون مدرب معتمد. أنا حاليا الحمد لله مدرب معتمد من التعليم العالي والبحث العلمي في مجالي. بعد أخذت دورة في صناعة الأوراق من سعف النخيل، أضفت هذه إضافة إلى مشروعي من السعفيات، هو مكمل لبعض. اليوم أمثل السلطنة في محافل مختلفة، مثلت السلطنة في معرض ليني في الصين، مثلت السلطنة في واشنطن مركز سلطان قابوس للثقافة بواشنطن، كذلك في القمة العربية قطر، كنت أحد يعني كان لي الشرف بعد في السعودية من في معرض بنان، بالإضافة إلى المشاركات المحلية. دائما أكون موجودة في كل الفعاليات، أقدم ورش، أحضر معارض، الحمد لله رب العالمين. اليوم أصبحت أنا مستقلة في دخلي، هذا إضافة الكبيرة اللي أضافت لي الحرفة. من هذه النقطة أنا أدعو الجيل القادم ما ينتظر أن تجي وظيفة. في بعضهم يقول لا إحنا جامعيين إحنا خريجين وإحنا أوكي، بالعكس تضيف لكم تساعدكم في الحرفة كيف تطوروها، بالعكس أنتوا عندكم مجال كبير تقنية، دخلت تقنية. أنا اليوم دخلت تقنيات حديثة في الحرفة ما كانت موجودة عندي، طباعة، الطباعة خلاص يعني أعتبر من أوائل الناس اللي دخلت طباعة على السعف، بإمكاني أطبع أي صورة على السعف، وعندي شغف أتعلم الحرف الثانية أوظفهم في نفس الحرفة وشغالة عليها، وتعاقدي مع حرفيين ثانيين في أدخل خامات، أدخل يعني بحيث يكون المنتج جميل متكامل، وأسعى دائما يكون صديق للبيئة. أدعو الجيل القادم لو اشتغل على نفسه حاجة بسيطة قادر يكون له دخل، بس هي خطوة يخطي خطوة إن شاء الله يكون في مدخل باب رزق له، بس أهم شيء الخطوة والمثابرة والتجديد المستمر بالبحث، دائما البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان تولد الحكاية، حكاية حرفة لم تكن يوما مجرد عمل بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة الخميس الونيس من برنامج استديو 5. حلقتنا كالعادة نخصصها للإصدارات الجديدة، للأغاني اللي تحمل شيء من ذكرياتنا في زمن ما ذكرنا بأمكنة بشخوص أيضا كانوا في حياتنا في يوم من الأيام وتركوا بصمة إما جميلة وإما جرح غائر. أهلا وسهلا فيكم ويانا. كل حد يتكلم عن ظاهرة، ما مضايقني لحظة الهيتفون ما أسمع، لحظة أنزين. كل حد يتكلم عن ظاهرة النينو، بيتكم مستعد. إيش دعوة يعني؟ الواحد صح إنه يأخذ احتياطاته، لكن عاد مش لين هذه الدرجة اللي صار الموضوع مخيف للناس. طلعوا المسؤولين وتكلموا عن هذا الموضوع، فما له داعي للقلق وتهويل الأمور. لكن يعني في بعض الأساسيات والأمور المترتبة يعني المفروض أن احنا ناخذها بعين الاعتبار عند هطول الأمطار الغزيرة. يعني أغلب البيوت صارت تعرف، رب البيت كذلك يعرف، فكل واحد أكيد يعني بياخذ هذا الموضوع بشيء من الأهمية. إنزين، أمطار يقولوا في أكتوبر، يعني في بعض الولايات بادية عندهم أمطار، بس ما ندري إذا هذه كان من ظاهرة النينو أم ظاهرة أخرى. التأثير الحين نشوفه في اسطنبول التركية، يعني من الانستغرام طبعا، سيول عارمة وكأنه عانوا من مشكلة التصريف، لأن أول مرة تجيهم أمطار بهذه الغزارة في بعض الأماكن طبعا. لكن في النهاية هذه نعمة من السماء، نعمة من الله سبحانه وتعالى، واجب الشكر وواجب الحمد والثناء. تفضلوا معنا في استديو 5، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لعمار بن خالد البلوشي.

الله الله الله، بس ما حد في فؤادي معاك هاي شوي مشكوك فيها. أشك الصراحة. أهلا وسهلا بالجميع، نرحب فيكم وإن شاء الله تقضوا برفقتنا مستمعينا وقت جميل وممتع. كالعادة الحلقة نخصصها للأخبار الفنية، الإصدارات الجديدة. اليوم عندنا مواليد أكتوبر، بنتعرف على مجموعة كبيرة ما شاء الله من الفنانين مولودين في هذا الشهر. أغنية الأسبوع، اخترنا لكم أغنية جميلة من أغاني الفنان راشد الماجد، بيكم تخمنوا يا ترى أي أغنية مختارين، بالإضافة إلى طلباتكم من الأغاني اللي حابين تسمعوها، تخبرونا عن علومكم وأخباركم. عطلة نهاية الأسبوع كيف بتقضوها، وخاصة بصادف يوم المرأة العمانية إن شاء الله يوم السبت، فما شاء الله في الكثير من الفعاليات والاحتفالات اللي بتستمر لنهاية هذه الشهر، لأنه ما شاء الله زحمة على هذه الأيام. والحلو يعني لما نشوف أن المرأة العمانية بالفعل جالسة تستعد ليومها، تكشخ، تبع عباية جديدة، شيلة جديدة، حقيبة، وانتو بكرامة عال، يعني تبي تحس انه بالفعل هي محتفلة باليوم. وما اجمل احتفالنا ايضا بيوم يقدرنا ويميزنا كنساء وبنيات لهذا الوطن الغالي. كل الشكر لكل الجهود المبذولة في كل القطاعات اللي تحاول بالفعل أنها تضع بصمتها، بصمة البناء وتحمل المسؤولية والمستقبل المزهر إن شاء الله القادم لعمان بإذن الله تعالى. وما أجمل أن يعني تغرس هذا أو تضع هذا الإحساس في الأبناء، في أبنائها، تغرس فيهم هذه البذرة الطيبة حتى يكونوا بإذن الله تعالى مواطنات صالحات قادرات على تحمل المسؤولية، المسؤولية الاجتماعية أولا، ثم تأتي باقي الأمور. المرأة جميل أنها تربى كذلك على تحمل مسؤولية بيتها، مسؤولية أبنائها. الحين صارت التربية ليست بالسهلة، كل واحد عنده رأي ومتفرد بآرائه، لكن الجميل أنه يتم أخذهم هكذا بنوع من الهداوة والمحبة والإقناع الجميل مع المحافظة على الرأي والرأي الآخر أيضا للوصول إلى نتيجة ترضي كل الأطراف. أنا عارف أنه بناتي حاليا اللي عندهم أطفال يعانوا فيما يتعلق بالتربية في عالم منفتح، سوشيال ميديا، إلكتروني، AI، ذكاء الاصطناعي إلى آخره. فالله يكون في عونكم، مسؤوليتكم أنتم مضاعفة عن مسؤولياتنا إحنا أيام بومبو والسنان، ما أحلى أن نعيش في حب وسلام. الله يكون في عونكم، لكن أنا متأكدة أنكم أنتوا قدر المسؤولية بمساندة ودعم كذلك من الرجل. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظر اتصالاتكم إذن على 2116988 2116988. بعض الرسائل نقراها، والرسالة ياتنا من أخونا سامي العبدلي كالعادة، يحيي طاقم استوديو 5 ويحيي يعقوب سيابي ومحمد النعبي وكل من يعرفه، ما طلب أي أغنية. أيضا عندنا رسالة

مساء الخير أم سعيد وعمار، أسعد الله مساكم كل خير. بمناسبة يوم المرأة العمانية حبيت أهني كل امرأة عمانية، فهي رمز العطاء والتضحية، الأم التي صنعت الأجيال، والمرأة العاملة التي أثبتت جدارتها في كل الميادين، في التعليم والصحة والهندسة والقيادة، وساهمت ببناء الوطن بكل حب وإخلاص. كل عام وانتي بخير أم سعيد، وانتي بخير يا حبيبتي أم ناصر الهادي، وكل عام ونساء عمان فخر وقوة وإلهام. شكرا حبيبتي على التهنئة، إن شاء الله راح تكون عندي سهرة بنلتقي بمجموعة من القيادات النسائية الواعية والمثمرة في مجالهم إن شاء الله مساء السبت من 8 لين الساعة 10. عندي أيضا رسالة من أم سهيل، تحياتي لك أختي الكريمة، تمسي عليكم بالخير وتطلب أي أغنية من ذوق المخرج. السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام. إذا ممكن كلنا مقدر من الله للفنان أبو بكر سالم، هذا أول طلب جانا، نرجع لكم بعد ما نسمع هذا الطلب. جاهز عمار؟ يلا

0: معنا الأخ سلطان، كيف الحال؟
1: السلام عليكم أختي أم سعيد، أخبارك؟ كيف صحتك
0: وعليكم
1: حبيبة؟
0: السلام ورحمة الله. الحمد لله أنا بخير، كيفك أنت؟
1: أخباركم أنتو؟ كيف العيال؟ أخباركم؟ كيف المخرج؟
0: والله زين.
1: حمستم الونيس اليوم إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: وأعتذر عن أمس، تراني سجاني الاتصال طارئ وما عرفت أتصرف صراحة.
0: لو ولا يهمك.
1: وحاولت أني أتصل بس عاد الفرصة أبونها إذا راحت ما أدري يعني.
0: بس إن شاء الله يعني الاتصال ما كان في
1: والله اتصال طارئ، أنا زميلي وظاهر أنه تعطل عن السيارة في مكان شوي بعيد وعاد هو ارتبك. أنا عارف هذا الشخص لما يتصل بك ذاك بطريقة متواصلة عنده في مشكلة كذا، يعني حتى أنا ارتبكت يعني.
0: لا إن شاء الله ما في مشاكل، لا ولا يهمك.
1: ممكن إهداء بمناسبة يوم المرأة مسعيد؟
0: أي طبعا.
1: إنزين، حبيت أهني المرأة العمانية بيومها الغالي 17 أكتوبر. تلك المرأة شريكة الرجل بكل مراحل حياته، هي جزء لا يتجزأ من المجتمع. حبيت أهني كل أم وكل جدة وكل خالة وكل أخت وكل عمة وكل زوجة، وأقول كل عام وأنتم بخير والحياة ما حلوة بدونكم.
0: إي طبعا. إحنا ورود الحياة، من غيرنا الحياة أبيض وأسود.
1: أكيد.
0: شو حاب تسمع؟ شو حاب تهدي المرأة العمانية؟ أي أغنية في بالك؟
1: والله حبيتها أهديها كل عام وأنت الحب.
0: كل عام
1: كل عام وأنت الحب.
0: عبد المجيد؟
1: أيوة.
0: عيد ميلاد هذه كانت.
1: عيد ميلاد يعني أهديها لكل امرأة يعني.
0: ولا يهمك، شكرا لك.
1: يعتبر 17 أكتوبر عيد ميلاد كل رجل وكل امرأة أعتبره يعني.
0: تمام.
1: أتمنى أن يعجبكم إهدائي يعني.
0: خلي المستمعين يحكموا. شكرا لك يا سلطان.
1: إن شاء الله.
0: يا مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا.
1: طولنا معكم، شكرا.
0: مرحبا. عندنا رسالة أيضا. ننننن. أبو ليان السعيدي، كل عام وكل أنثى بخير وأم كذلك بخير بمناسبة يوم المرأة العمانية العالمي. اللي سيد ممكن أغنية عبد الله رويشد على ذوق مخرجنا الهمام ما شاء الله. إلى وتحية مني إلى نصر الحارثي بوليان السعيدي، تبشر بالخير إن شاء الله أخي الكريم. أريد أسمع أغنية ولنا وأنا المرأة لي في العيد لساني، وتتكتبوا غلط وتورطوني. أنا أقرأ على الهواء. عماد المحروقي إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله، بنسمعها بمناسبة يوم المرأة العمانية. أطلب أغنية للقيصر، عيد وحب هاي الليلة، الناس معيدين من طبيعي. إن شاء الله بنلبي طلباتكم. ونذكركم برقمنا 211-698-8800 211-698-8800، رقم جديد. أتمنى يعني اللي عندهم جروبات الإذاعة يرسلوا لهم الرقم الجديد هذا. معنا اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسعيد، يسعد الله مساك.
0: ومساك، أهلا وسهلا بناصر.
2: الله يسلمك ويبارك فيك، الحمد لله. كيف حالك؟
0: وينك؟ وين هالغيبة؟
2: والله موجودين طال عمرك، نعاصر هذه الحياة الدنيا.
0: يلا الله يعين. الحمد لله،
2: يعين الجميع إن شاء الله. كيف حال الأهل والأولاد والجماعة والزملاء والزملاء وجميع الذي يعني في إذاعة الشباب؟
0: إن شاء الله يكونوا كلهم بخير، بالرغم من أنه أغلبهم إجازة، يعني صار لي أنا أيضا فترة طويلة ما التقيت فيهم.
2: يلا عسى خير إن شاء الله.
0: ما أعرف يا أخي من وين لهم كل هالرصيد بناصر اللي
2: نعم.
0: طالع ما أعرف من وين لهم هالرصيد اللي طالع شهرين واللي طالع ثلاثة واللي طالع ما شاء الله.
2: رصيد متكود.
0: أنا يدوب يعني أجمعهم كم يوم أطلع فيهم إجازة.
2: لا يعني يداوموا بشكل يومي، يعني لازم يستحقوا الإجازة.
0: يعني أنا ما دام بشكل يومي ما أعرفهم ما كيف يجمعوهم، ما أعرف ما لكم سنة.
2: تحية.
0: نبى قانون بناصر، تتفق وياي ولا لا؟ يعني مثلا الحين أنا عندي 200 يوم إجازة، حلو؟ تسمعني؟
2: نعم.
0: في رصيدي 200 يوم، وعمار في رصيده ولا يوم. أنا من عندي أبي أعطي عمار 50 يوم.
2: ترى القانون خدمة المدنية ما
0: ليش ما يرضى القانون؟ نبغى يغيروا القانون يخلوه مرن من عندي أنا لعمار، عمار يعطيني سلف يعني إجازاتنا.
2: زين في ناس مثل ما قلتي أنت، في ناس نوبة عندهم 200 يوم لكن يعني المسؤولة الذي عندها ما راضي تعطيها يعني إجازة. هذا المشكلة بعد اللي صايرة.
0: ترى يعني الحين لازم ياخذوا الإجازات لأن على السنة الجديدة ما تترحل إلا نسبة معينة من الإجازات أظن.
2: لكن لا، في وزارة بين وزارة وزارة تختلف. وزارة الصحة يعني يقول لك يعني عندهم بحاجة إلى الممرضة والممرضة يعني ما يعطوها إلا بلح يعني شيء يعني أي والله
0: ما أعرف والله.
2: وتحية لك وتحية إلى مشرف العام خالد الحجري بعد موجود.
0: موجود.
2: تحياتي إلى خالد الحجري وإلى الولد العزيز عمار مخرج البرنامج في استوديو 5 يوم الخميس الونيس اللي هو عمار خالد البلوشي. وتحية لأبو فيصل إن شاء الله يمكن يجيك عقبي أنا إن شاء الله.
0: والله يعني على بالي اليوم حتى قلت أنا بنسي بتصل فيه أطمن عليه.
2: والله صح لأن اليوم متداولين إحنا وياه وإن شاء الله لأن يقول عنده زحمة عمل فقلنا لليوم أم سعيد
0: بس من صاير.
2: وتاريخ يوم السبت تاريخ 17 اللي هو يوم ميلاد المرأة العمانية يومها المخصص. ونهنيكم بهذا اليوم الجميل.
0: تسلم كلك ذوق.
2: ونهني كل مره وام وبنت واخت في هذا البلد العزيز بيومها السنوي يوم المراه العمانيه اللي هو 17 من اكتوبر من كل عام.
0: جهز هداياك عاد يا ابو ناصر، هداياك جهزهم ليوم ناصر للبنات للحفيدات.
2: لا احنا كبار السن الله يسلمك. هدايا خاصه لنا احنا يعني ما لنا.
0: يعني انتم لازم يعطوكم.
2: لازم احنا يعطونا لان احنا كبار السن. الله يمد في حكومتنا الرشيده.
0: بعدك شباب يعني وناصر وين كبار السن.
2: خاصة والله رعايه خاصه حق كبار السن. الله
0: يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب.
2: اقول لك اني بطلب شو اسمه
0: قول
2: بطلب طلال مداح. كم تذكرت سويعات الاصيل، كم تذكرت سويعات الاصيل وهديها إلى الأخ العزيز جمعة بن سالم بن سعيد الندابي أبو فيصل وجمعة والأخ العزيز ناصر الزيادي وسعيد الهشامي والولد العزيز أبو حسين وأبو حسن علي النقادي وجميع ما يعرف عبد الله المشرفي من ولاية الصور. ولكم جزيل الشكر والتقدير على هذه المساحة الذي يعني خصصتونا إياها في يوم الخميس الونيس.
0: تفضل أبو ناصر. شكرا لك.
3: وصد الهمسات ما بين النخيل، كم تذكرته سويعات الأصيل. وصد الهمسات ما بين النخيل، انت في حب

0: 21-16-9880 اللي حاب يتواصل ويانا أهلا وسهلا، ودروب آمنة وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم من غير شر. نقرأ في إذا في مكالمات حولي، بأخذ شوية رسائل أيضا. غالب الحبسي، شكرا أخي الكريم على الإهداء، في صوتية ما نقدر نفتحها. خالد بن ناصر البلوشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيد، وعليكم السلام أخي الكريم، مساء الخير، عساكم على القوة والنشاط جميع طاقم البرنامج وكل المستمعين. إذا ممكن أطلب أغنية يا ريح وين مسافر للفنان يا ريح، والله يا رايح وين مسافر، صح يا رايح ريح، الله يسامحك أنشد المهندس. هذه الأغنية لأخي العزيز علي بن عبيد بن مبروك الحبسي، تحياتي أخوكم خالد بن ناصر البلوشي. اتصال، ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، عبد الرحمن
1: معش عماد البحروقي.
0: عماد أهلا وسهلا،
1: كيف الحال وأخبارك؟
0: الله يسلمك بخير.
1: أنا قبل شوية راسل رسالة وقلت تطمن علي وأنا بخير.
0: إيش؟
1: قبل شوية رسلت رسالة في الواتساب قلت تريد تطمن علي وأنا أخبرك أني أنا بخير.
0: رسالة عندنا إحنا؟
1: قبل شوية الواتساب كنت أطلب أغنية ولن المرأة.
0: أيوة يا جماعة إيش في اليوم؟ تمام. وأنا
1: لأن كم مرة أنا أرسل رسائل في الإذاعة أقولي وين مغيب وأنا موجود.
0: لحظة أنا قاعد أدور رسالتك.
2: السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها.
0: إنزين إيش الحين تبغي الأغنية يعني نحط لك إياها؟
1: لا أنا أريد أسمع أي أغنية أرضوك يعني.
0: أنت طلبت وأنا للمرأة صح؟ وأنا المرأة. أيوه. لي في العيد لسانه، هذه اللي أنت طالبنها.
1: أيوه.
0: عماد المحروقي أنت اللي.
1: أيوه هو.
0: أيوه. أوكي. أنا راح بالي عماد المحروقي زميلنا اللي في البريمي.
1: لا أنا غير من البريمي.
0: أيوة أنا هذاك اللي كنت أتذكره، ما نعتذر منك، إن شاء الله تكون بخير أنت أيضا أخي عماد.
1: كلنا بخير عافية الحمد لله.
0: دوم يا رب. كيف الأجواء معكم؟ شيء أمطار؟
1: أنا في مسقط ماشي أمطار بدين.
0: أنت في مسقط؟ صح
1: في مسقط.
0: صح رطوبة.
1: رطوبة صاير الجو كتبة.
0: شكرا لك عماد.
1: شكرا.
0: حياك الله أخي.

هذه واحدة من أجمل الأغاني اللي تغنت للمرأة العمانية في العيد الوطني. كم كان رقم كم؟ ما أتذكر والله. 2 4 لا 2 1 1 6 9 8 8 0 اللي حاب يتواصل ويانا أكيد إحنا نرحب بالجميع. محمد بن ناصر لزهيمي الهاشمي، مساءك خير أخي الكريم، مساء هذا لقلبك مليء بالسكينة والرضا وأيام أجمل بإذن الله. طاقم إذاعة الشباب نتمناها لكم أخواني وأحبائي الكرام والصادقين. مساء الخميس الونيس، نتمنى من الجميع سالكين الطريق طرقات هذا الوطن الرائع الوصول إلى البلاد سالمين بإذن الله تعالى. شكرا لتواصلك أخي الكريم. العمانية تاج وذهب من دونها تاج مغشوش، وفي يومها يردد القلب كل عام يا نحتن منقوش غالب الحبسي. شكرا لك أخي.

تحياتنا لك أبو نبراس فايل الداودي، طالب هذه الأغنية لمحمد عبده، يهديها لأم نبراس وعبد الله الكمالي والأخ العزيز والصديق علي خاطر النجادي. علي شكله يلعب كورة اليوم، ما رسلنا.

اتصالاتكم وطلباتكم من الأغاني، وإذا حابين تسمعوا أيضا بعض المسامع، مسرحيات كذلك، ومقدمات برامج، عفوا مسلسلات كذلك، أشعار، فتتواصلوا ويانا على 2116988. من الأخبار الفنية، أول خبر عن الفنانة نانسي عجرم اللي طرحت أحدث أغنياتها المصورة بطريقة الفيديو كليب بستفزك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب في تعاون جديد يجمعها بالمخرج جو بوعيد. الأغنية من كلمات منى الأعي وألحان عزيز الشافعي. خلونا نسمع الأغنية المليئة بالحياة.

0: معنا اتصال جديد. ألو ألو 2-1-1-6-9-8-8-0. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: كيف الحال؟ طيبين؟
0: تمام، كيفك أنت؟
1: الحمد لله بخير وعافية.
0: منو معاي؟
1: سمير خلف الريامي.
0: أهلا يا سمير، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: من وين يا الريامي؟
1: والله مسقط وادعلي.
0: من مسقط، أهلا وسهلا.
1: مسلمين عليكم، بس حابين وصلكم سلام من أهالي منطقة وادعلي جميعا.
0: الله يسلمهم بالخير إن شاء الله،
1: ولجميع المستمعين أيضا.
0: إيش سبب تسمية وادي عدي؟
1: يقال والله أعلم، يعني عندنا في الروايات تذكرنا وادي عدي سميت بأنه كان فيه راعي يرعى الأغنام زمان، فكان يرعى الأغنام في الوادي والراعي اسمه عدي، فسمي وادي عدي.
0: جميل،
1: عاد الله أعلم، هذه يعني الشائعة معنا.
0: يمكن هو يعني كان البوس في الوادي يعني.
1: والله ما أنا أعرف هذا،
0: سبحان الله،
1: هذا على حسب رواية الأجداد.
0: تعرف أحيانا يعني بالفعل إذا مثلا محل أو مزرعة أو أي شيء يكون فيه أثر تاركنا هذا الشخص، وخلاص تمشي يا اسم يتداول، أو حتى ممكن أنها تكون كمثل، صح؟
1: قد يكون كذلك. نعم
0: أيوة. شو حاب تسمع سمير؟
1: والله ما اني باغى اسمع شيء، لكن بس يعني الشباب قالوا لي سمير اتصل ووصل السلام للمتابعين وللإذاعة، عشان كذا انا متصل تراني فقط.
0: حياك الله يا سمير، سلامكم واصل.
1: فازين اذا كان سمعونا بعض الاغاني من علي بحر.
0: علي بحر؟
1: اي نعم.
0: تمام، ما يهمك ان شاء الله.
1: طيب شكرا،
0: حياك الله، اهلا وسهلا،
1: بارك الله فيكم، احسنتم.
0: تواصل معنا الاخ درازي من البحرين، يطلب كانوا بيجي جو عمان على أساس يصوروا فيلم وثائقي عن الفنان علي بحر، وأنا أياميها كنت في تونس مهمة عمل، فتواصل معي يعني قال ان انت من اكثر المذيعات اللي كان الفنان علي بحر ما يردهم في اللقاءات، هو كان ما يحب يسوي لقاءات، بس لما انت تتصلي فيه كان يطلع معاك على الهواء، لاني انا بالفعل استضفته اكثر من مره، ومره كان عنده حفله حتى في عمان والتغت الحفله، يعني ما اعرف ايش الاسباب، فقدرت كانت نفسيته يعني الله يرحمه ويغفر له يا رب، كانت جدا يعني صعبة، وهو كان جاي وجماهيره كانوا ينتظروه، وتقريبا سولد أوت التذاكر وزحمة، الناس تنتظر الحفلة يعني فوق ما تتخيلوا، يعني كثر كان حماسهم أنهم يشوفوه. فاتصلت فيه وقنعته أنه تعال الحفلة بنسويها على الهواء، فعملنا الحفلة السهرة على الهواء، وعطونا أغاني حصرية، وعطونا سيدي حتى من عندهم كإهداء للإذاعة، كانت الحلقة من أروع ما يكون، غنى بالفعل من قلبه، تكلم كثير، فضفض مثل ما نقول، واحدة من أجمل الحلقات، لكن للأسف ما أحتفظ بالتسجيل، لأننا نحن نشتغل على نظام الدات الشرايات الصغيرة وما تم تحويلها إلى سيديز، فللأسف يعني ضاعت من عندنا، فكان هو يبي شيء من المقاطع التسجيلية المداخلات عشان يبثها في الفيديو أو الفيلم الوثائقي، لكن ما صار، ولا قدرت أني أنا أسجل حتى فيديو أو حاجة لأني ما كنت موجودة للأسف. إن شاء الله يطلع قريبا الوثائقي وتشوفوه وتستمتعوا به، مسيرته اللي ما كانت سهلة أبدا لما وصل لهذه المحبة الكبيرة من جمهوره.

تحياتنا لكم مستمعينا، إن شاء الله بنرجع لكم ومع اتصالاتكم وطلباتكم والأخبار أيضا الفنية اللي مجهزينها لكم بعد ما نرجع من رفع أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. أهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا، وتحية خاصة لجميع أصدقاء البرنامج اللي متابعينا من البداية. احنا لين ساعة قادمة إن شاء الله راح نكون معاكم على الهواء، والأخبار الفنية والإصدارات الجديدة، كذلك رسائلكم والأغاني اللي حابين تسمعوها على 72-44-2009 أو عبر الاتصال المباشر 211-69-880 211-69-880. من الأخبار الفنية خبر عن الفنانة الجميلة شيرين عبد الوهاب اللي حاليا هي تدرس عروض للمشاركة في حملات إعلانية خلال موسم رمضان في ظل استمرار المفاوضات بشأن طبيعة المشاريع المقترحة وإمكانية تنفيذها دون التوصل إلى اتفاق نهائي. أيضا فيما يتعلق بمستوى شارات المسلسلات، أيضا أحدث مشاركاتها الرمضانية كانت أغنية وشي الحقيقي اللي قدمتها في مسلسل لحم غزال عام 2021 بطولة غادة عبد الرازق. في كان خبر أيضا عنها عمار منزل أغنية جديدة، أحيانا نتعرفوا لما عد الحلقة أنسى أسوي سيف بعدين تضيع مني الأخبار. يلا إن شاء الله بحصلها وسمعكم الأغنية الجديدة. من الأخبار الفنية سمعنا شيء لشيرين، يلا

هذه تتر مسلسل لحم غزال اللي غنتها في 2021 مجموعة روتانا حذرت جمهور الفنانة نوال الكويتية من إعلان مضلل متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يروج لإقامة حفل لها في الكويت، مؤكدا الإعلان غير صحيح ولم يصدر أي اعتماد رسمي بشأنه. نشرت طبعا الشركة على حساباتها المختلفة. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه محبو نوال عودتها إلى الحفلات المباشرة وإطلاق أعمال غنائية جديدة، خصوصا بعد ابتعادها عن المسارح والمهرجانات خلال الفترات الأخيرة. 2-4 لا بعدني ما حفظت 2-1-1 6-9-8-8-0-2-1-1-6-9-8-8-0. أكيد نرحب بالجميع بكل الاتصالات اللي تجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسعيد وعليكم السلام، يسعدني مساءك بكل خير ومساءكم كذلك. ما عليك يا أمر، بغيت أغنية خالد عبد الرحمن على ذوقك وذوق المخرج، وأوجه لكم مليون تحية. مذكور الاسم للأسف خالد عبد الرحمن، إن شاء الله بنسمع شيء لخالد عبد الرحمن. إيش تبغي الحين عمار نكمل؟ يلا من الأخبار أيضا الفنية الجديدة، خبر عن الفنانة دينا سمير غانم اللي طرحت ألبومها الغنائي الجديد الدلال بأغنية الله يعيني عبر المنصات والتطبيقات الموسيقية، على أن يصدر الألبوم كامل في 23 أكتوبر الجاري متضمن 8 أغنيات جديدة. يحمل الألبوم اسم أمها دلال، وهي الفنانة طبعا دلال عبد العزيز، في لفتة تستحضر ذكراها من خلال مشروع غنائي جديد يمثل عودة دينا إلى إصدار الألبومات بعد فترة من الانتظار. تصدقوا أنا تفاجأت بصوتها، ما توقعت أن صوتها كذا جميل. خلونا نسمع.

أخرى سالم من مهند السعدية، أخبارك ندى؟ حبيت أسمع أبو بكر سالم من الكلمات شلون حاله الربع ما تغير كله نفس الأغنية شكلك. إن شاء الله بنسمعك إياها. الرسالة لخالد عبد الرحمن كان من أبو العنود، حياك الله يا أبو العنود. نذكركم بالرقم من جديد مستمعينا 2116-9880. خلونا نسمع مجموعة من طلباتكم ونرجع لكم من جديد.

اثنين واحد واحد ستة تسعة ثمانية ثمانية صفر. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله تكونون بخير وعطلة نهاية أسبوع سعيدة ما شاء الله، يعني فعاليات واحتفالات ومناسبات سعيدة، الله لا يغير علينا إن شاء الله كل هذا الفرح الجميل وكل هذه الألفة الحلوة من الأصدقاء وكذلك المعارف اللي يعني يدعونا أن احنا نشاركهم ولو جزء بسيط من فرحتهم اللي يحتفلوا فيها في أي مناسبة كانت. أهلا وسهلا فيكم، تأخرت عليكم شوي، رح تعمل رياضة، هل يمكنني اختيار أغنية يا ندى؟ برنامجكم يا علي النجادي، أهلا وسهلا. أكيد 2-1-1-6-9-8-8-0 2-1-1-6-9-8-8-0. هناك تعاون أيضا جميل جمع الفنان عبد الله رويشد مع الفنان الكبيسي، تعاون مع فهد كملحن من خلال أغنية خذيتني كلي من ألحانة وتحمل توقيع عبد الله رويشد، يؤديها فهد الكبيسي. الأغنية جميلة جدا، خلونا نسمع جزء منها وراجعين.

0: ما أجمل صوت فهد الكبيسي واللحن الجميل من عبد الله رويشد. 2-1-1-6-9-8-8-0 بضل عيدة عليكم الرقم اللي ما أنا حفظه وأنتم تحفظوه في نفس الوقت. الرسائل على 7-2-4-4-2009 معنا مشاركة. ألو،
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالعلوي،
1: كيف الصحة؟ عساك طيبة؟
0: تمام، كيفك أنت؟
1: والله الحمد لله. كيف الأهل والأولاد؟ عساهم بخير.
0: كلنا بخير الله يسلمك.
1: والله يوم سعيد أنا فقدنا أخ عزيز علينا من معكم، الله يرحمه ويسكنوا الأجنان إن شاء الله
0: يا رب من غير حساب ولا سابقة يعذر.
1: الله يرحمه. رحت أنا العزة، رحت العزة عنده، رحت عزاهم داخل بركة، الله يرحمه ويسكنوا الأجنان. أخ عزيز، وانتو أهلنا وأخوتنا دائما احنا معكم طال عمرك، والله ما يحفظكم ان شاء الله يوفقكم على طريق الخير ان شاء الله تعالى.
0: امين، الله يكبر واجبك يا حمد.
1: جزاكم الله خير يا مسعود. هذا اليوم طبعا عن المرأة العمانية، يعني يوم المرأة، نتمنى لبناتنا واخواتنا يكونوا بالتقدم ان شاء الله تعالى في طريق الخير اللي هم داخلين عليه ان شاء الله تعالى. وهذه مشية طيبة من مع البنات والخوات في جميع محافظات السلطنة، نتمنى لهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله تعالى على المشي الطيب اللي ماشيت عليه طال عمرك.
0: الله يسلمك، شكرا لك يا حمد.
1: وسويناها طال عمرك حتى في تويتر منزل عنها اليوم. أي نعم، إن بغيت تتابعي هناك.
0: تهنئة يعني حاط لنا في اليوم المرأة؟
1: أي نعم،
0: ما شاء الله محطوط
1: هناك، شوف التويتر اسمي موجود وتابعي هناك.
0: راعي واجب يا حمد، ما تقصر
1: دائما. انت حتى العزاء منزلنه العزاء الله يرحم والديك يطول عمر ان شاء الله مسعيد.
0: الله يسلمك، والدينك في الجنة.
1: دورينا حتى أغنية طيبة من معكم، يعني شوفي الأغنية التي تناسبكم انتو داخل الإذاعة وجزاكم الله خير. ما لازم أنا أنقل الأغنية، يعني أنتوا بتجيب لنا أغنية الذي بتجي من خاطركم، جزاكم الله خير عشان المرأة العمانية.
0: شكرا لك يا حمد، حياك الله.
1: جزاكم الله خير، الله يحفظكم.
0: الله يسلمك ويعافيك. أنا قلت البرنامج اليوم على المرأة العمانية. أنا هنيت بس. عموما بتكون عندنا سهرة عن يعني بنستضيف فيها كذا رائدات عمانيات بإذن الله تعالى في مجالهم. طبعا بيكون عندنا أخت من البيئة، من الطاقة، أربع ضيوف ما شاء الله بيكونوا معي يوم السبت بإذن الله تعالى. أذكركم من جديد بالرقم 2-1-1-6-9-8-8-0، إن شاء الله شوي شوي حفظة وياكم. في مكالمات ولا ناخذ اخبار؟ في اتصال. الو الو،
2: مساء الورد والمحبه وطيب الفال. مساء الورد والمحبه وطيب الفال لكل القلوب اللي بالطيب معموره. امسي على الغالين، امسي على الغالين، واقول كيف الحال. لعل الشعور ابلغ من الصوت والصوره، لعل الشعور ابلغ من الصوت والصوره. اسعد الله مساك يا ام سعيد.
0: ومساك يا عيسى، كيف حالك؟
2: والله الحال طيب الحمد لله، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة.
0: الله يسلمك ويعافيك، شكرا لك.
2: وبمناسبة يوم المرأة
0: كتب قصيدة ولا ايش؟
2: اقول لكم سعيد، متى يستوي عاد يوم الرجل؟
0: انتم مسيطرين بعد، ايش بتسوي؟
2: يوم المرأة صراحة يعني هذا يعني شيء جميل للمرأة واعتزاز لها وتقييمها في المجتمع يعني، وحتى سيولها يوم المرأة يعني. وإحنا ما حد سوى لنا شيء يوم
0: في يوم الشباب.
2: يوم
0: إذا أنت ما تعد عمرك من الشباب بعد هذا برايك.
2: هذاك حال الشباب، لكن احنا نقصد حال الرجل بشكل عام يعني. الشايب والشباب،
0: ما عليه، الشباب للكل، ما في حد شايب الحين.
2: صحيح. يا هلا وسهلا بك يا حبيبي، نمسي عليك ونمسي على.
0: انا عبالي عاد مجهز لنا قصيده اليوم المراه، عيل شاعر على شو؟
2: والله شوفي يا ام سعيد، انا قصايدي كلهن غزليه يعني.
0: انت غزايلك كل قصايدك كلها ويا قلب.
2: أقول يا بسمة الشوق، يا رمز الأسامي، يا يا بسمة الشوق،
0: حاضر
2: يا أسامي، يا أروع إحساس صادفته وحبيته، جاني خيالك جاني خيالك يسوق الحب قدامي، وأقبل بطيفك عانقني وأنا ضميته، انتي حياتي انتي حياتي وانتي نور الهامي، وانتي الذي في البشر وحدك تمنيته، انتي مناي انتي مناي وانتي كل احلامي، وانتي الذي من جميع الناس حبيته، يا مروي القلب يا مروي القلب اروي قلبك الضامي، ارمي ارحم محب كل شيء عشانك سويته، يا مالك الروح يا مالك الروح حن على قلب ذاب من الشوق لوعاته، انت الاول والاخير ساكن القلب واهاته، وبالنهايه اقول انت الذي من جميع الناس اغليته، انت من جميع الناس حبيته.
0: يقول لك في نسبه كم يقول لك من الشعر الالقاء
2: عندي انا يعني؟
0: لا بشكل عام
2: النسبه يعني
0: 99.9. ايوه، وانت كم تعطي عمرك؟
2: أنا أعطي عمري 99.9.
0: لا لا لا 0.99 يمكن. عيسى شوف، لما مو قصد أنك أنت تكتب كلام حلو، القصد أنك أنت تعيش وتحس في هذا الكلام الحلو اللي أنت تكتبه. عشان كذا أحيانا بعض الشعراء يشدك مو فقط الكلمات اللي يعني تختصر في كلمة، يعني الكلمة تختصر في مواضيع كثيرة، يعني انتقاء للكلمة متفرد، لكن تعال شوف كيف يلقي الشعر كأن أنت بعده ما تبغى تسمع ولا شيء من كثر عذوبة صوته، إحساس الجميل اللي يخليك تستشعر بالكلمة بالمشهد بالموقف بالقصة. ما تقرأ كذا بسرعة بسرعة، لازم تعود روحك على كيف تلقي الشعر صح عشان يوصل.
2: بندخل الدورات إن شاء الله تخصصية في هذا المجال على إيدك يا
0: لا رب. لا ما يبالي دورة، هذا إحساس، إحساسك أنت بالكلمة وبالشعور وبالمشهد اللي أنت حطيت نفسك فيه.
2: هو على السريع يعني، ما حبينا ناخذ من وقت البرنامج يعني
0: ما أنا حتى لو فردت لك مساحة وأسلوبك ما يتغير.
2: مساحة كبيرة وأنا بنحلك القصيدة.
0: لا ما بت الحين، أنا أتكلم إلقاء ما أتكلم عن التلحين. إلقاء
2: مو تسمعون اليوم، حبينا نسمع.
0: إيش تسمع؟ أقول
2: باغي أسمع اليوم عيضة بطبيعة.
0: والله تناسبك ذي الأغنية صح؟
2: زين. وبهديها يا أم سعيد لأبو حمد شيخان بن حمد الحضرمي من ولاية إزكي قرية سيمة، ولصديق البرنامج جمع الندابي، وتحية خاصة لأحلى ثنائي لهذا البرنامج لندى ولعمار.
0: تسلم يا عيسى.
2: وأختم التحية لكل أحبابي وأصدقائي بولاية سمايل، ولكل من يعرف الشاعر أبو رزان عيسى الرواحي من ولاية سمايل. ومشكورة يا أم سعيد،
0: حياك الله،
2: ونلتقي إن شاء الله في أيام قادمة.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: نشكرك على حسن المساعدة. حياك الله.

0: شو رأيكم نبقى شوي مع الكلمة الشعرية الجميلة لأخوي كامل البطحري؟ خلونا نسمع.
1: تنشديني تنشديني لها حبك يا صباحات النداء، تنشديني لها حبك يا صباحات النداء، انشدي هالشمس قولي ليه شرقي تشرقين، وانشدي المسحوب والهزج وتفاعيل الحدا، ليه ساحلهم يهلي يوم جيدي تسبحين، والهجاني ليه يهجيني وبحزانه غدا، يوم ما وطيت اسمك في تفاعيله حزين، وانشدي القيفان ليه الزين في شعري بدا، يوم تتشخص الوصفك لجل اختار فلتين، مركب البحار يشكي غدر بحره لا هدا، ثم هاج وقسم المركب غدره جانبين، واتضح انه تمادى في شعوره واعتدى، هاج يبغى يحضنك يوم ان قدامه تجين، زادك الله زادك الله زيد عفوا حرفي حدوده عدا، والله ان الزين نفسه زاده الله من زين، العمر من يوم شفتك دق بابي وابتدى، والحياه تبسمت بعيوني وصارت تزين، نبض قلبي اعرب اسمك له يكون المبتدا، والخبر جملة أحبك موت يا الظبي الرزين، أدخلي قلبي وساقت شوق وضلوعي رداء، ولتوي من دم قلبي لا بغيتي ترتوين، كل عضو بداخلي نادى أنا كلي فدا، للعيون اللي النعاس برمشها أضحى سجين، وللحسام اللي حمى وروده من يدين العدا، وللسحابة اللي تمطر ثلج يوم انت بسمين، صرتي انتي صوت وانا صرت لك مثل الصدى، والصدى للصوت اوفى من جميع الوافيين، حبنا لو طال عمره في سنينه ما صدى، والذهب يبقى ذهب خالص على مر السنين، شارقه انتي باحشائي على طول المدى، لين تغرب شمسنا بالشرق يمكن تغربين، افهمي الشعر يلي طار وبصوته شدى، شمس هذا الكون غصب بشرق راضينا تبين، وانتي الشرق المهم الشمس حبي يا الندى، واسألك بالله عقب اليوم ذا لا تنشدين، وتنشديني لها حبك ما دريتي يا الندى، اسألك بالله عقب اليوم ذا لا تنشدين.
0: كامل الله الله الله الله عليك يا كامل، القصيدة جميلة والإلقاء رائع. هذه القصيدة عندنا من 2011، لكن المخرج ما توفق في اختيار الموسيقى الخلفية للقصيدة، فشوفوا يعني حتى القصيدة لما تيجوا تسمعوها لازم يكون كل شيء متوالف مع بعض، كل شيء يكمل بعض، فأنا بالنسبة لي كانت الموسيقى جدا صاخبة، ما خلتني أستمتع بصوته، لو كان بس إيكو فقط كان أظن أفضل. في طلب لأغنية شروق وغروب لسميرة سعيد، من الطلب من أخونا زاهر السلامي، خلونا نسمعه.

علي النجادي طالب أغنية وردة الجزائرية لولا الملامة، إن شاء الله بنسمعك إياها. وصلت أغنية أوعدك للفنان السعودي عايض حضورها في المراكز الأولى بقائمة أعلى 50 خليجي في بيلبورد عربي، محافظ على المركز الثالث للأسبوع 19 على التوالي، لتصبح الأغنية الأكثر استماعا بين أغنيات ضمن القائمة لهذا الأسبوع. الأغنية من ألبوم 8 آلام صدر عام 2018. نسمع.

أما عبد المجيد عبد الله، أغنية قالوها دايم تجتاح تيك توك وتستقطب المواهب الشابة، تحولت إلى ترند على تيك توك مع مشاركة مستخدمين يقدمون نسختهم الخاصة من الأغنية بين الغناء والعزف وإعادة تقديم اللحن بأساليب متنوعة.

يا غالية، ليس مكوثك في البيت غيابا عن الحياة، بل أنت كامل ومؤسسة قائمة بذاتها في شخص واحد، ففي محراب دارك تضيئين زوايا العيش حين تجتمعين بين غرس الفضيلة وإصلاح الشأن وصناعة البهجة لتغذي السكن الذي يأوي إليه القلب بعد عناء الدنيا. فلست خالية الشغل كما يظن من قصرت بصيرته، بل أنت المحور الأساسي الذي تدور حوله الحياة وصانعة الأجيال التي لا يقوم بناء الأمة إلا من عمادها. علي النجادي، شكرا على التواصل.

0: 0 اللي حاب يتواصل ويانا أكيد أهلا وسهلا بالجميع. من الأخبار أيضا اللي وصلتنا هو مو خبر، أنا حبيت كذا أجمع مجموعة من الفنانين اللي يوافق يوم ميلادهم شهر أكتوبر، فطلع ما شاء الله مجموعة كبيرة من الفنانين. تبدأ القائمة في الأول من أكتوبر مع الفنانة ديانا حداد المعروفة بأشهر أغنياتها ساكن وجرح الحبيب، أيضا الفنان المصري بهاء سلطان اللي حقق نجاح كبير بأعماله تعالي أدلعك وفي الرابع من هذا الشهر. نسمع بهاء؟ خلاص إذا عندنا اتصال ونكمل بعدين. من معانا؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك يا عبد الله.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: مرحبتين، يا مسهلا.
1: الله متصين، سلم عليكم وطمن عليكم.
0: احنا الحمد لله بخير، كيفكم انتو؟
1: والله الحمد لله.
0: من وين يا عبد الله؟
1: انا من مسقط.
0: من وين من مسقط؟
1: من الحيل.
0: من الحيل، اهلا وسهلا.
1: اي والله يا اخي، قولوا بيصير النينو وما خبرتونا، وش هذا النينو؟ اعصار ولا منخفض ولا كيف؟
0: هو يقول لك يعني عدم استقرار في الحالة الجوية بشكل عام.
1: أيوة، لكن الأمور طيبة إن شاء الله
0: بإذن الله. احنا متعودين يعني، عادي عندنا إيش النينو.
1: صحيح.
0: يعني اللي أقوى من النينو وعدينا الحمد لله.
1: صحيح صحيح، الأمور طيبة إن شاء الله.
0: يبالنا شوية مطر ولا شو رايك؟
1: والله نتمنى
0: يبرد الجو ويلطف يروي الأرض.
1: جاي إن شاء الله الأمطار جاي
0: إن شاء الله. في يعني متوقعين من الأسبوع الجاي بتبتدي الحالة، يعني في بداية تكون حالة الأسبوع الجاي.
1: حلو.
0: بإذن الله
1: ما شاء الله. والله بغيت أسلم على الشباب، الباشا عبد الله العامري مسكين مداوم ومفتقدينه.
0: ليش مسكين يعني إذا مداوم؟
1: يعني طول فترة طويلة كمل،
0: يأدي واجبة في النهاية. صح
1: صحيح صحيح. لكن تخدين الشباب.
0: لا وين يعني يداوم هو؟
1: فدقم مسكين، رايح
0: فدقم. مستمتع هناك بالجو، جميل.
1: صحيح، عندهم خريف تقريبا.
0: روحوا غيروا لجوه شوية، زوروا
1: إن شاء الله في زيارة قريبة.
0: يقول لك لما أنت تكون مشتاق حق شخص لا تنتظر يجيك، أنت روح له.
1: نتعنى له إن شاء الله.
0: يستاهل العنوة.
1: يستاهل يستاهل. وأخدي له أغنية لا تلوح المسافر، المسافر راح.
0: إن شاء الله تبشر.
1: شكرا جزيلا.
0: حياك الله يا عبد الله، مرحبا.
1: مع السلامة.
0: خلاص ما في مكالمات، أكمل النص. يلا بهاء سلطان، إذن قلنا هو ثاني شخص يحتفل بعيد ميلاده 4 أكتوبر.

1 أكتوبر ديانا حداد وبهاء سلطان، 4 أكتوبر الفنان والملحن الإماراتي الجميل فايز السعيد اللي تعاون مع أغلب نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي. أما 7 أكتوبر عيد ميلاد الفنان المصري الشعبي حكيم، هو من أبرز الأسماء في الأغنية الشعبية، اشتهر بأغنية السلام عليكو وحلاوة روح، قبل أن يجمع 8 من أكتوبر 3 أسماء نسائية بارزة، شيرين عبد الوهاب، روبي والمطربة ميادة الحناوي.

0: على اتصال أيضا. ألو،
1: مساك الله بالخير أختي الأستاذة أم سعيد.
0: أهلا وسهلا أبو منصور،
1: الله يعطيك الصحة والعافية رب
0: وين
1: العالمين.
0: الصور الجميلة اللي دا متعود ترسل لنا إياها من مصيرة؟
1: والله أم سعيد تراجي إذا نرسل رسالة فلازم نرسل الصور، إذا نتصل بكم ترى أنا عازم. لكن أول شيء حبيت أبارك لك وبارك وبارك لنساء عمان الماجدات بيوم المرأة العمانية إن شاء الله مقدمة.
0: الله يسلمك، شكرا لك، لك ذوق.
1: والله يعطيك أنا الصحة والعافية رب العالمين.
0: أمين جميعا يا رب. طمني عليك على الأهل، إن شاء الله كلكم طيبين.
1: نشكر الله وحمده.
0: الله يسلمك، تفضل.
1: ونقول لك زورني ولاية مصيرة أم سعيد
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: نغلين الاستديو يومين على شاطئ بياض ولا على شاطئ الظاهرية معني وتستمتعين بالجو
0: إن شاء الله. ليش لا؟
1: تنقلين الصورة عمولات مصيرة.
0: أقول لك إن شاء الله يسمع مكالمتك مدير عامل إذاعة يوسف اليوسفي
1: إن شاء الله يا رب،
0: ويقول لي يلا مسعيد شدي الرحال إلى مصيرة.
1: وحن موجودين أم مسعيد طال عمرك ومصيرة،
0: ما لنا غنى عنكم يا
1: أبو منصور. الله خير أختي، جزاك الله خير، أغفر الله والديك إن شاء الله.
0: حياك الله والديك.
1: إذا بغاني ممكن اليوم حبيت أسمع أغنية وطنية حلوة، عمان يا بلادي الغالية.
0: الله، أي والله أنا حلوة بلادي
1: عمان غالية،
0: جميلة جميلة والله، أنها جميلة.
1: والله يحفظ السلطان، والله يحفظ عمان وأهل عمان كله يا رب العالمين.
0: آمين آمين يا رب.
1: فهدي هذه الأغنية لأخ العزيز جلال بن عبد الملك اليماني وإلى جميع الأهل والأستغاثة ولاية مصيرة.
0: نسمع سوا، تفضل يا أبو منصور.
1: أحسنتي أختي، ربي يحفظك.
0: حياك الله حياك الله، أهلا وسهلا. هذه الأغنية يعني وايد لقت صدى جدا كبير، يعني لما غناها الفنان حسين الجسمي الكل يرددها، وحتى الفنانين لما يجون يشاركونا في حفلات غنائية في عمان لازم أيضا يغنوا هذه الأغنية. يمكن لحنها سهل، مساحاتها الصوتية أيضا توالم أغلب الحناجر الغنائية ما شاء الله. خلونا نسمعها.

اخترنا لكم أغنية الأسبوع وكختام لبرنامجنا مستمعينا أغنية جميلة للفنان راشد الماجد، الحل الصعب، ياخذنا إلى أجواء عاطفية يلتقي فيها الإحساس بالكلمة والأداء لتكون اختيارنا لكم لهذا الأسبوع. الأغنية جميلة جدا، حصدت على نسبة استماع عالية وما زالت أيضا تطلب من الفنان راشد الماجد وتكون دائما حاضرة في أغلب الحفلات اللي يقدمها على المسرح. نخليكم مع الحل الصعب، تقبلوا تحياتي، خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عمار بن خالد البلوشي، وأرجع ألقاكم من غير شر إن شاء الله مساء السبت في حلقة خاصة أو سهرة خاصة بمناسبة يوم المرأة العمانية. فأمان الله.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشتوا عشتوا.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: المرمى. يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدربة والحرفية عزة عبد الله ناصر البحري، حرفية ومدربة في مجال الصناعات الحرفية في برنامج من حرفتي، حرفة السعفيات المطورة. أنا اختصيت وركزت وعمقت أكثر شيء تخصصي في السعفيات المطورة، اللي هي تنتج لنا أي شيء مطور، أي شيء حاجة يخطر في بالك من الحقائب، ملفات، أطقم ضيافة، هدايا، ميداليات، عالم مجال واسع. دخلت في هذا المجال سنة 2015 ببرنامج تدريبي مكثف، استمرت فيه تقريباً 4 سنوات. بعد إتمامي سنة من التدريب طلعت للسوق بالمنتجات المخرجات البرنامج التدريبي. بديت أدرس السوق من هذاك اليوم، أشوف الناس كيف نظرتها للمنتجات المخرجات اللي إحنا نسمعها. خلال هذه المعارض شفت الناس عندها إقبال من بهرين من القطع اللي شافوها. بدأ الناس يطلبوني كشخصياً أقدم الورش. أنا في ذهني وفي بالي كيف أنا أقدم ورشة وأنا ما زلت متدربة، ما عندي المهارة الكافية. هم شجعوني وحطوا في بالي لا، بما أن أنت أخرجتي هذه القطعة فأنت قادرة تنقلي هذه الحرفة أو هذه المهارة اللي عندك للجيل الثاني. هنا بدأ عندي الشغف، عندي الطموح والإصرار أني أبحث أكثر في أشياء في هذه الحرفة، كيف أنميها، كيف أخرج بمنتجات تختلف عن اللي أنا أخطه في البرنامج التدريبي، أتميز فيها. أطلقت مشروعي بعد ما كملت سنة كاملة من البرنامج التدريبي.

0: من حرفتي. كيف جتني فكرة أني أنا أبني مشروعي؟ أنا خلاص قضيت بديت البرنامج التدريبي، لكن كيف الفكرة ترسخت في بالي على أساس أني أخطي خطوة وأتخذها كمصدر دخل لي؟ كنت في أحد المرات حاضرة معرض وهو للمنتجات اللي إحنا مخرجات التدريب اللي إحنا أصلاً أنتجناها. كنت أشوف ردة فعل الناس الخارجية اللي بعيدة، قد تكون أول مرة تشوف هذه المنتجات نفس ما أنا أول كنت أول مرة أشوف جمالية المنتج. اتضحت لي فكرة إن الناس حبوا المنتج، حبوا كيف يصنعوا، حابين مين يوصلهم الفكرة، تدريب من الصفر من البداية، كيف يعلموا أبنائهم هذه الحرفة أصلاً، لأنها هي النخلة إرث لو أخذناها وبدينا من كل جزء فيها يعطينا حاجة. في البداية إحنا كنا نستخدم جزء واحد وإلا هو الخوص، كيف نحوله إلى قطعة فنية، إلى شيء جمالي ومصدر دخل ثابت لنا وفي نفس الوقت يواكب العصر. يعني إحنا في عالم دائماً العالم متجدد، ما شيء يبقى على ما هو عليه. الجمهور اللي واجهته أعطاني دافع أني أبني مشروعي، فهم طلبوا مني أن أعملهم تصاميم. أنا على طول قلت لهم إن شاء الله أعمل تصاميم، أنا بعد ما بديت أنا المواد الخام ما عندي، بس خلاص لما شفت تفاعل الناس عندي حبيت بديت كتجربة. من ضمن الخطط اللي حطيتها في بالي أني أنا لتطوير مشروع دخلت برامج في كيف التسويق اللي هو ينفعني بشكل كبير، كيف إدارة البرامج، خضيت جاهزية، إدارة المخاطر هي جدا مهمة، خضيت برنامج كيف أكون مدرب معتمد. أنا حاليا الحمد لله مدرب معتمد من التعليم العالي والبحث العلمي في مجالي. بعد أخذت دورة في صناعة الأوراق من سعف النخيل، أضفت هذه إضافة إلى مشروعي من السعفيات، هو مكمل لبعض.
1: من حرفتي.
0: اليوم أمثل السلطنة في محافل مختلفة، مثلت السلطنة في معرض ليني في الصين، مثلت السلطنة في واشنطن مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن، كذلك في القمة العربية قطر، كنت أحد يعني كان لي الشرف بعد في السعودية من في معرض بنان، بالإضافة إلى المشاركات المحلية. دائما أكون موجودة في كل الفعاليات، أقدم ورش، أحضر معارض، الحمد لله رب العالمين.

0: على السعف، بإمكاني أطبع أي صورة على السعف، وعندي شغف أتعلم الحرف الثانية أوظفهم في نفس الحرفة وشغالة عليها، وتعاقدي مع حرفيين ثانيين في أدخل خامات، أدخل يعني بحيث يكون المنتج جميل متكامل، وأسعى دائما يكون صديق للبيئة. أدعو الجيل القادم لو اشتغل على نفسه حاجة بسيطة قادر يكون له دخل، بس هي خطوة يخطي خطوة، وإن شاء الله يكون في مدخل باب رزق له، بس أهم شيء الخطوة والمثابرة والتجديد المستمر بالبحث، دائما البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية، حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداء وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يعطيكم الف عافية.
1: اكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

وجبالها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها، ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري